اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.

ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

الرفيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحب

الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

إنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

لو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره

اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّ

خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن

بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن

إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.

عَلَيْكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله

0: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. تحدثنا في الحلقة الماضية عن النفس، واليوم نتحدث عن القلب. القلب عند أهل اللغة يقولون هو تحويل الشيء عن موضعه، إذا قلبت الشيء عن موضعه هذا الفعل يسمى قلبه، قلبه يقلبه قلبا، أي حوله ظاهرا بباطن، حول ظهره على بطنه. وتقلب الشيء ظهرا لبطن يسمى قلب، وما سمي القلب إلا من تقلبه. والرأي يصرف بالإنسان أطوارا، قيل أيضا ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله، نسأل الله السلامة والعافية. أما القلب في الإصطلاح فإنه يتناول صنفان، فكل صنف يعرفه الناس بطريقته. الصنف الأول الأطباء يقولون بأن القلب هو عضو عضلي أجوف يقع في منتصف التجويف الصدري تقريبا، وهو المضخة التي تضخ الدم من بداية تشكل الجنين حتى وفاة الإنسان دون توقف من ليل أو نهار. الصنف الثاني العلماء والفقهاء والزهاد يقولون هو لطيفة ربانية روحانية لها تعلق بالقلب الذي عرفناه آنفا أو عرفه الأطباء، وعموما هو من الأسرار التي لم تفصح عنها النصوص الشرعية. هنا هدفنا في الحديث عن القلب ليس من ناحية الفلسفة التعريفية لمصطلح القلب، وإنما لننظر لوازم هذه القلوب، أنواع هذه القلوب ولوازمها، حتى نعرف كيف نتصرف مع هذا القلب. النوع الأول من أنواع القلوب هو القلب السليم، والنوع الثاني هو القلب المريض، والنوع الثالث هو القلب الميت، نسأل الله السلامة والعافية. أما القلب السليم فهو ذلك القلب الذي أخلص لله في عبوديته، وأخلص لله في إرادته ومحبته، وأقبل على الله بخشيته وإنابته وإخباته، وتوكل عليه سبحانه، وحرص على الإنابة إلى الله وعلى الرجاء والخوف منه. هذا القلب بهذه المواصفات العالية السامية إذا أحب أحب لله، إذا أبغض أبغض لله، إذا أعطى أعطى لله، لا يفكر في غيره، لا ينتظر ثناء ولا مدحا ولا من أحد، إذا منع لا يمنع إلا لله، فإذا أعطى لله وإذا منع لله، ولا ينقاد ولا يحتكم إلا لشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا القلب طريا نقيا نظيفا سليما، يزرع فيه حب الخير فيثمر، يعمل العمل الصالح فيثمر، شفاف له قابلية على التأثير الصحيح السريع. إذا ذكر الله عز وجل ارتعد وارتعش، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا القلب السليم يتأثر، إن سمع كلام الله تأثر، إن سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر، إذا سمع موعظة تأثر وتغير، إذا سمع نصيحة تأثر وتغير، يقبل على الله، يشتاق إلى عبادة الله، يطمئن، يأنس، يسعد بعبادة الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أخي المستمع، أختي المستمعة، أي قلب هو الذي يطمئن لذكر الله؟ هو هذا القلب السليم. القلب السليم إن سمع قرآنا خشع وتأثر، ولا يوازي عنده ويساوي عنده أي لحن أو كلام من كلام البشر، لا ينافس أبدا كلام الله عز وجل وأثره وتأثره به، فهو إذن سليم من المعاصي، ولذلك عنده تقبل للطاعات وتأثر بها. أما القلب المريض فإنه عكس ذلك تماما. أما القلب المريض فهو الذي ليس عكس ذلك، عكس ذلك 100% هو القلب الميت. أما القلب المريض وهو فيه بعض الصحة، فيه إيمان لكن نسبي، فيه محبة لكنها نسبية، فيه إخلاص لكنه محدود، فيه توكل لكن على حسب الظرف، فيه محبة لكن محدودة أيضا، تتصادم مع حب الشهوات، يقدم أو تقدم فيه لذة الشهوة على محبة الله عز وجل، يقدم ما يحبه على ما يحبه الله، يعني كل الأمور فيه نسبية. من المرض فيه الحسد، فيه العجب، حب الرياء، حب الظهور، فهو إما إلى السلامة أقرب أو إلى الهلاك والموت أقرب، هو وسط ما بين السليم وما بين الميت، فيه خير وشر يتصادمان ويتقاتلان في ساحة قلبه، في ساحة هذا القلب، ثم من سينتصر لا تدري من سوف ينتصر. فإذا انتصر الشر فيه مات وركد، وإذا انتصر الخير فيه قوي ونشط. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. فإذا استشفوا نقيت قلوبهم وقلت أمراضها وقلت حتى طهرت ونقيت وشفيت. القلب الميت نسأل الله السلامة والعافية هو ذلك القلب الذي لا حياة له، القلب الذي لا حياة له، هم منغمس في الشهوات، محب للشهوات، يميل لكل شيء يوصله إلى سخط الله وغضبه، إذا أحب لا يحب إلا لهواه، إذا أبغض لا يبغض إلا إلى هواه، عكس القلب الأول، القلب الحي، القلب السليم. وإن أعطى أو منع فلهواه، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء وسخطا وتعظيما وذلا، مخالطا للمرضى لأصحاب القلوب المريضة، معاشرا لهم، مجالسا لهم، فهذا القلب في خطر جسيم وفي حال خطير. الله المستعان. مسيرة القلب من السلامة إلى الموت، كيف يسير القلب من السلامة إلى الموت؟ يسير القلب من السلامة إلى الموت بالابتعاد عن توحيد الله عز وجل، بالقرب من الشرك، بالبعد عن الطاعة، بالبعد عن مسائل تطهير القلب، تلفه الشهوات، تنهكه الشبهات، يسقط أمام الشبهات والشهوات، يتساهل في تناول المحرمات، يتتبع الرخص، يتهاون بالسنن فلا خشوع ولا تدبر ولا علم، ينهمك في الذنوب ويتلذذ بها، فيصل إلى مرحلة الموت فلا حياة له بعد ذلك، وهو بعيد عن ربه ومولاه مجانبا لسبيل المؤمنين والمتقين، فلا أمل في حياته إلا بالتوبة النصوح. أما مسيرة القلب إلى السلامة ليكون القلب سليم، فذلك بتوحيد الله تبارك وتعالى، بعدم الشرك به، بطاعته في السر والعلن، في الصبر على فعل الطاعة، في الصبر على ترك المعصية، في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الابتداع في دين الله تعالى، والاستسلام التام لأوامر الله، الاستبشار بأحكامه، ملازمة الصالحين، يحرص على أن يكون لسانه رطبا بذكر الله تعالى، فهذا يتحول يسير من المرض إلى السلامة، فيصبح قلبا سليما، وبالتالي يكون من الناجين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السلامة وسلامة قلوبنا، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
0: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

الجد وأبي يا بلادي يا نداء هادرا يعصف بي يا بلادي يا طرائب وجد وأبي يا كنوزا لا تساويها

ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ।

صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على 89.5.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج،
8: ونصر الأغبس،
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وطمأنينة. صباح جديد يحمل معه فرصة أخرى للحياة، وفرصة أخرى لنبدأ بشكل أجمل وبروح أخف وبقلب أكثر هدوءا ورضا. صباح الأمل لأولئك الذين ما زالوا يؤمنون أن القادم أجمل، وصباح الطمأنينة لكل قلب تعب من ضجيج الحياة لكنه ما زال يحاول أن يبتسم. صباح السعادة لكل إنسان قرر أن يبدأ يومه بطاقة مختلفة، بعيدا عن اليأس، قريبا من التفاؤل والإيمان بأن كل يوم جديد قد يحمل لنا شيئا جميلا لم نتوقعه. في زحمة هذه الحياة وبين مسؤولياتها الكبيرة وأيامها السريعة، ننسى أحيانا أن نتوقف قليلا لننظر إلى أنفسنا، إلى أرواحنا، إلى قلوبنا التي تتعب بالصمت. ننشغل بكل شيء إلا بأنفسنا، نركض خلف الأيام، خلف العمل، خلف الدراسة وكل شيء، لكننا حتى تصبح أرواحنا مرهقة دون أن نشعر. لكن الحقيقة التي يجب أن نتذكرها دائما أن الحياة لا تحتاج منا أن نعيشها بقلوب مثقلة طوال الوقت، فالحياة خلقت لنعيشها بسلام لا بخوف دائم، لا بالتوازن، لا بالاستنزاف، بل بالرضا، لا بالمقارنة المستمرة مع الآخرين. مستمعين الأعزاء، ما أجمل أن يبدأ الإنسان صباحه بقلب نظيف لا يحمل بداخله كرها لأحد، ولا يفكر في إيذاء غيره، ولا يسمح للمواقف السلبية أن تسرق منه راحته وسكينته. فالإنسان الذي ينام قلبه خفيف هو في الحقيقة يملك نعمة عظيمة لا تشترى. وما أجمل أن يكون لين الكلام، هادئ الروح، جميل الحضور. يدخل إلى حياة الناس بلطفه لا بضجيجه، ويترك في القلوب أثرا طيبا بكلمة صادقة أو موقف جميل، أو حتى بابتسامة بسيطة قد تغير يوم شخص كامل. فنحن لا نتذكر دائما كل التفاصيل التي عشناها، لكننا نتذكر الشعور الذي تركه الناس داخلنا. أعزائي المستمعين، حاولوا دائما أن تكونوا راحة للناس لا عبئا عليهم. كونوا أصحاب كلمة طيبة وأصحاب أثر جميل، فالكلمات اللطيفة ليست أمرا عابرا كما يظن البعض، فأحيانا كلمة واحدة تمنح إنسانا أملا بعد يأس، وأحيانا موقف صغير يظل عالقا في القلب لسنوات طويلة. فلا تجعلوا ضغوط الحياة تنسيكم جمالها، فالحياة ليست كلها تعبا كما نظن أحيانا. أعزائي المستمعين، في بداية حلقتنا لهذا اليوم نرحب بكم، سنكون معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل، وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. فابقوا معنا في بقية فقراتنا.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. بداية في فقرتنا الصحية وحديثنا اليوم عن أعراض نقص المعادن في الجسم. ما هي أعراض نقص المعادن في الجسم؟ نتعرف إليها. تعد المعادن من العناصر الغذائية المهمة التي قد يؤدي نقصها لاختلال في توازن الجسم. فما هي أبرز المعادن التي تحتاجها أجسامنا؟ وما هي أعراض نقص المعادن في الجسم؟
1: وأعراض نقص المناعة في الجسم شائعة. إن تواجد المعادن في مستويات الطبيعية يساعد في الحفاظ على كفاءة ونظامة الأعصاب والجهاز الهضمي ومختلف العمليات الحيوية في الجسم. وتشمل أعراض نقص المعادن في الجسم أعراض نقص معدن الحديد في الجسم. الحديد معدن مهم جدا لإنتاج خلايا الدم الحمراء التي لا تقوم بدورها أو تقوم بدور بنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. والانخفاض الكبير في مستويات الحديد سيؤدي ذلك إلى نقص خلايا الدم الحمراء.
0: نعم أعزائي المستمعين، فقر الدم الناتج عن نقص الحديد قد يضعك في مواجهة الأعراض الآتية: الضعف والتعب، ضيق التنفس، كذلك تسارع نبض القلب وشحوب الجلد وصداع وبرودة الأطراف وهشاشة الأظافر، الرغبة الشديدة في أكل أشياء غريبة مثل التراب والثلج والأوساخ. قد تكون الأعراض في البداية خفيفة وغير ملحوظة، لكن مع نفاذ مخزون الحديد ستصبح الأعراض واضحة وأكثر حدة. فهذا النقص قد يؤدي للإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد. عادة الفئات الأكثر تعرضا لنقص الحديد تشمل هذه الفئات: النساء خلال فترات الحيض، كذلك النساء الحوامل والأطفال في مراحل النمو، والأفراد الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا.
1: وهناك أعراض لنقص معدن الكالسيوم في الجسم. الكالسيوم مهم جدا في تقوية العظام والأسنان، ويقوم بدعم وظائف كل من الأعصاب والهرمونات والأوعية الدموية والعضلات، فينظم الجسم كميات الكالسيوم في الدم بعناية. لذلك قد تظهر أعراض نقص الكالسيوم بشكل طفيف على المدى القصير، إلا أن نقص الكالسيوم على المدى الطويل سيؤدي إلى نقص كثافة المعدن في العظام. وفي حالة لم يتم علاج نقص الكالسيوم، يمكن أن يتحول نقص كثافة المعادن في العظام إلى هشاشة عظام، خصوصا لدى كبار السن. أما بالنسبة لأعراض نقص المعادن في الجسم، فإن نقص الكالسيوم الحاد سيؤدي إلى ظهور أعراض تشنج العضلات وخدر ووخز في الأصابع، تعب وضعف في الشهية، عدم انتظام دقات نبضات القلب. وعادة ما يحدث نقص كالسيوم الحاد عادة بسبب الظروف، منها جراحة إزالة المعدة، وأيضا تناول أدوية مثل مدررات البول، وأيضا الفشل الكلوي. وهناك أعراض لنقص المعادن الأخرى في الجسم. إليك محمد.
0: إذن أعزائي المستمعين، تناول عادة جراحة إزالة المعدة وتناول أدوية مثل مدارة البول والفشل الكلوي وأعراض نقص المعادن الأخرى في الجسم، مثل أعراض نقص البوتاسيوم في الجسم. البوتاسيوم يساعد كل من القلب والعضلات والأعصاب على العمل بشكل صحيح، ويقوم بتوفير العناصر الغذائية للخلايا أثناء إزالة السموم من الجسم. ويساهم البوتاسيوم أيضا في الحفاظ على ضغط دم صحي. وتشمل أعراض نقص البوتاسيوم الآتي: أولا ضعف العضلات وتشنجات في العضلات والإمساك والشعور بالوخز والخدران، وكذلك خفقان القلب وإيقاع غير طبيعي لنبضات القلب. ثانيا أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم: تحتاج أجسامنا للمغنيسيوم في مئات التفاعلات الكيميائية، منها ما يضبط مستويات الغلوكوز وضغط الدم، إضافة لاستقلاب الطاقة وإنتاج البروتين.
1: وأيضا أن 60% من المغنيسيوم يتواجد في العظام، بينما يتوزع الباقي من خلال العضلات والأنسجة الرقوة. وبالعودة إلى أعراض نقص المعادن في الجسم، فإن نقص المغنيسيوم قد يشير إلى أعراض مبكرة، منها تعب وضعف، فقدان شهية، غثيان وتقيء. أما الأعراض الناتجة عن عدم علاج نقص المغنيسيوم لمدة طويلة، منها خدر وتنميل، تشنجات في العضلات، وإيقاعات غير طبيعية للقلب، ونوبات صرع. أما بالنسبة للأشخاص أو الأصحاب والأشخاص المصابين، فإن نقص المغنيسيوم لا يعد شائعا إلا عند بعض الحالات المرضية. قد تسبب سكري من النوع الثاني، سوء التغذية خصوصا عند كبار السن، ومشكلات الجهاز الهضمي. مثل مرض كرون.
0: كذلك أعزائي المستمعين، أعراض نقص الزنك، للزنك أدوارا مهمة في عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، فهو يسهم في التئام الجروح وصناعة كل من الحمض النووي والبروتين، كما أنه مهم في الجهاز المناعي. ويمكن أن يسبب نقص الزنك الأعراض الآتية: فقدان الشهية وفقدان التذوق والشم، وكذلك ضعف الجهاز المناعي وتباطؤ النمو. ومسار الطبيعي للمعادن. بعد الحديث عن أعراض نقص المعادن في الجسم، إليكم أهم المصادر الطبيعية للمعادن، وهي المعدن، اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية الخالية من الدهون والسبانخ والعدس والفاصولية والبوتاسيوم، وكذلك أعزائي المستمعين الموز والحليب والعدس والبقوليات الأخرى، فالمغنيسيوم والبقوليات، وكذلك الحبوب والخضار الورقية مثل السبانخ والحليب والزبادي والجبن والأسماك الصغيرة مع العظم والخضروات مثل البروكلي واللفت والملفوف الصيني والفاصولية والمكسرات ومنتجات الألبان، كلها مواد قد تفيد بشكل كبير. إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: مرحبا بكم جديد أعزائي المستمعين، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم هو كيف تفرق بين التواضع وتصغير نفسك. عزيزي المستمع، في رحلة الإنسان مع الحياة يمر بمواقف كثيرة تتطلب منه أن يوازن بين أمرين مهمين جدا: أن يكون متواضعا مع الناس وأن يحافظ في الوقت نفسه على ثقته بنفسه. وبين هذين المفهومين يحدث عند البعض خلطا كبيرا قد يغير طريقة تفكيرهم وتعاملهم مع أنفسهم ومع الآخرين دون أن يشعروا.
1: فكثير من الناس يظن أن التواضع يعني أن يقلل من إنجازه، وأنه يتحدث عن نجاحه وكأن أمرا عابرا لا يستحق الذكر، أو أن يتصرف وكأنه لم يبذل جهدا يذكر فيما وصل إليه. لكن الحقيقة أن هذا الفهم ليس تواضعا، بل قد يكون في بعض الأحيان ظلما للنفس واستصغارا لقيمة ما حقق للإنسان من تعب وسعي واجتهاد. فالتواضع الحقيقي عزيزي المستمع ليس أن تنكر ما لديك من قدرات، ولا أن تخجل من خبراتك، ولا أن تتحدث عن نفسك وكأنك لا تملك شيئا مميزا. التواضع هو أن تعرف قيمتك جيدا، لكنك لا تتكبر بها على أحد. أن تدرك ما لديك من مهارات وإنجازات، لكنك لا تجعلها وسيلة للتعالي على الآخرين أو التقليل منها.
0: فطبعا أعزائي المستمعين، أما تصغير النفس فهو شيء مختلف تماما. هو أن تمتلك شيئا جميلا في داخلك ثم تتعامل معه وكأنه لا قيمة له. أن تحقق نجاحا واضحا ثم تتردد في ذكره وكأنك لم تفعل شيئا. أن تملك خبرة أو قدرة أو موهبة لكنك تخفيها دائما بدافع الخجل أو الخوف أو الشعور بعدم الاستحقاق. ومع مرور الوقت قد يتحول هذا السلوك إلى ضعف في الثقة بالنفس دون أن يشعر الإنسان. ولهذا من المهم أن نفهم أن التواضع لا يعني إلغاء الذات، بل يعني تهذيبها. أي لا يعني أن تستنقص من قدرتك، بل أن تعرف قدرك دون مبالغة أو غرور. فالشخص المتواضع أعزائي المستمعين هو الذي يستطيع أن يقول نعم أنا نجحت في هذا الأمر دون أن يشعر أحد أنه يتفاخر. وهو نفسه الذي يستطيع أن يستمع لنجاح الآخرين ويقدره دون حسد أو تقليل.
1: وفي المقابل، الشخص الذي يصغر نفسه باستمرار قد يظن أنه يتواضع، لكنه في الحقيقة يضعف صورته أمام نفسه أولا ثم أمام الآخرين. لأن الإنسان عندما لا يعترف بقيمته يبدأ الآخرون تدريجيا في عدم ملاحظة تلك القيمة أيضا. ومن الأهم الفروقات التي يجب أن ننتبه لها أن التواضع لا يمنعك من الحديث عن إنجازك، لكنه يحدد لك الطريقة. ويمكنك أن تتحدث عن نجاحك بصدق دون مبالغة ودون استعراض. يمكنك أن تذكر ما حققته دون أن تقلل من الآخرين أو ترفع نفسك فوقهم أو تصغر النفس. فهو أن تتحدث وكأن ما قمت به لا يستحق الذكر، أو أن تنكر جهدك بالكامل.
0: نعم عزيزي المستمع، واعلم أيضا أن احترامك لنفسك لا يتعارض مع احترامك للناس، بل على العكس تماما. كلما زادت معرفتك بقيمتك زاد احترامك لغيرك، لأنك تدرك أن لكل إنسان رحلة، ولكل إنسان قدرات، ولكل إنسان ما يميزه عن غيره. لذلك لا تحتاج إلى أن تقلل من نفسك حتى ترفع غيرك، ولا أن ترفع نفسك حتى تنقص من الآخرين. فهناك نقطة مهمة جدا، وهي أن الثقة بالنفس ليس غرورا، كما أن التواضع ليس ضعفا. فالثقة بالنفس هي أن تؤمن بقدرتك على التعلم وعلى الإنجاز وعلى التطور. أما الغرور فهو أن تعتقد أنك أفضل من الجميع، وبينهما فرق كبير لا يجوز الخلط بينه.
1: وكذلك لا تجعل خوفك من كلام الناس سببا في إخفاء نفسك. ليس كل من حولك قادر على تقدير ما تفعله، وليس كل إنجاز سيفهم من الجميع بنفس الطريقة. لذلك يجب أن يكون لديك ميزان داخلي تعرف من خلاله أنك بذلت جهدا حقيقيا، وأنك تتطور، وأنك تستحق التقدر أو التقدير حتى لو لم تسمح لذلك دائما من الآخرين. وفي الوقت نفسه لا تجعل الحديث عن نفسك عادة مبالغة فيها. فالتوازن هو الأساس، أن تعرف متى تتحدث عن إنجازك ومتى تصمت، متى تعرف وتعرف بنفسك، ومتى تترك أفعالك تتحدث عنك. فالتواضع الذكي هو الذي يجمع ما بين الوضوح والهدوء وما بين الحضور والاتزان.
0: نعم عزيزي المستمع، وتذكر دائما أن إخفاء قدراتك لا يزيدك تواضعا، بل قد يفقدك فرصا كثيرة في الحياة، لأن العالم لا يرى دائما من يصمت، بل يلاحظ من يقدم نفسه بثقة وهدوء. وفي المقابل، إظهار قدراتك لا يعني أنك متكبر إذا كان ذلك بأسلوب متزن ومحترم. في النهاية صديق المستمع، التواضع الحقيقي هو أن تبقى كما أنت دون أن تضخم نفسك ودون أن تقلل من قيمتك، وأن تعرف أنك تمتلك شيئا يستحق، لكنك لا تجعله وسيلة للتفوق على الآخرين، وأن تدرك أن قيمتك لا تحتاج إلى إنكار، بل تحتاج إلى وعي واتزان. فكن متواضعا لكن لا تستصغر نفسك،
1: وكن واثقا لكن لا تتكبر، واجعل بينهما طريقة اسمها التوازن. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية لحلقة اليوم.

0: التاسعة من إذاعة مأرب، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة السياسي أمس الأحد سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف، وتطرق اللقاء إلى العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدة الأوضاع الوطنية على كافة المستويات. ترأست دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاه محسن الزنداني الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس الوزراء جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية والوقوف أمام التحديات القائمة وأولويات الحكومة وفق برامجها في ظل التطورات الإقليمية والدولية. ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري في العاصمة المؤقتة عدن مع عمداء كليات المجتمع المستهدف بمشروع القرض الكويتي لتجهيز وتأثيث 12 كلية مجتمعية وأوضاع الكليات ومستوى جاهزيتها للاستفادة من التجهيزات الحديثة ضمن المشروع. بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية السفير أوسان العود في العاصمة المؤقتة عدن مع السفير الليبي لدى اليمن إدريس أبو بكر سبل تعزيز التنسيق المشترك وتطوير أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد استقبال إصدار تشريرات حجاج اليمن بعد متابعة مكثفة وتنسيق متواصل مع الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. اختتمت بمحافظة مأرب أمس فعالية أسبوع المرور العربي الموحد الذي نفذته شرطة مرور المحافظة خلال الفترة من الرابع والعاشر وحتى العاشر من مايو الجاري تحت شعار يهدف إلى تعزيز الوعي المروري والحد من الكوارث والخسائر الناجمة عنها. وخلال الفعاليات الختامية زار وكيل المحافظة محمد المعوضي ومعه مساعد مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى الأكوى معرض الصور المصاحب لأسبوع المرور العربي، واستماعا من مدير شرطة المرور العميد غانم مرح إلى شرح حول ما تتضمنه ويتضمنه المعرض من إحصائيات ورسومات بيانية من الأعمال المنفذة والمخالفات والحوادث المرورية والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها، إلى جانب صور توعوية لجهود شرطة المرور في نشر الثقافة المرورية بالمجتمع والمؤسسات التعليمية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
2: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرتنا الاجتماعية. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن عادة سيئة لبعض الوالدين، ما آثار الصراخ أو ما آثار الصراخ على الأطفال. في بداية الأمر يجب على أولياء الأمور أن يجدوا حلولا فعالة لحماية أطفالهم في حال كان أفراد العائلة يلجأون إلى الصراخ في بعض المواقف. فليس الصراخ أي دور إيجابي في تربية الأطفال، بل أنه يؤذي الطرف الذي يلجأ إليه. وأيضا في حال كان الأبوان غير قادرين على التوقف عن الصراخ وضبط النفسي عند الشعور بالإحباط أحيانا فيما يتعلق بتربية الطفل، فإنه يوصى بطلب الاستشارة والمساعدة من أهل المختصين، لأن ذلك أفضل الحلول لحماية وتعزيز الصحة النفسية والعاطفية لجميع أفراد العائلة. يقول الكاتب خويس لواند في تقرير نشره في مجلة بيكيا بادريس الأسبانية أن الصراخ على الطفل من العادات السيئة التي يقع فيها بعض الوالدين، وعواقبها تهدد صحة الطفل الجسدية والنفسية على حد سواء، وتجعل الإشارة إلى أن المحيط الذي تكون فيه الأصوات الصاخبة لا يؤثر على صحة البالغين النفسية فحسب، بل تطول سلبية الأطفال أيضا. فالإنسان بطبيعته من النادر أن يميل للتعبير عن طباعته الإيجابية بإصدار أصوات عالية، في حين يلجأ إلى ذلك عادة في حالة الغضب، ونظرا لقلة حيلته أو عدم قدرته على الخروج من المنزل أو ركوب السيارة أو مثلا حافلة تأخذه بعيدا، يضطر الطفل إلى تحمل أصوات الصراخ. وفي حال عاش الطفل في ظل بيئة متشنجة لسنوات، فإن ذلك سيؤثر بشكل واضح على نموه العقلي.
1: نعم تسنيم، الصراخ يرسخ لدى الطفل صورة سلبية عن نفسه، معتقدا أنه كائن غير مهم ولا يستطيع تقديم إضافة أو إنجاز بعض الأمور التي تفيد المجتمع الذي يعيش فيه. فالطفل الذي يتعرض باستمرار للصراخ يجد صعوبة في تكوين طباع إيجابي حول ذاته، لأن الثقة بالنفس تعتمد أساسا على شعوره بأن الأشخاص المحيطين به يعاملونه بمنتهى التقدير والاحترام والحب. إضافة إلى ذلك يؤثر الصراخ على طريقة تقييم الطفل ذاته، لا سيما أن الأطفال ضحايا العنف اللفظي ويندروا أن يروا أنفسهم أشخاصا جديرين بالتقدير. ولتفادي هذه العواقب التي تهدد مستقبل الطفل، يمكن تقديم يد المساعدة له عن طريق تعريفه على بعض الطرق التي تساعده في بناء وتعزيز ثقته في نفسه، مثل المشاركة في الألعاب الرياضية والمدرسية أو الأندية الأكاديمية.
0: وأيضا يكتسب الطفل الذي يتعرض بشكل مستمر إلى الصراخ سلوكا عدوانيا عند بلوغه سن الرابعة أو الخامسة، وعادة ما يواجه هؤلاء الأطفال الكثير من المشاكل مع أقرانهم في بعض المواقف الاجتماعية. وتتمثل هذه المشاكل في عدم احترام خصوصية الآخرين أو اللجوء في كثير من الأحيان إلى العنف المادي بما في ذلك الدفاع أو الضرب. ومن الضروري تعليم الطفل الذي يعاني من تبعات الصراخ كيفية السيطرة والتحكم في مشاعر الغضب، ولا سيما أن هذا العلاج يعود من الطرق المناسبة لتقوية السلوك العدواني لدى الأطفال.
1: نعم، كذلك الشعور بالخوف، يطغى شعور الخوف بشكل خاص على حياة الطفل الذي يعاني من الصراخ بشكل متكرر، حيث أن الكثير من الأطفال يخافون من الأصوات العالية خاصة عندما تكون ذكورية. وقد يتفاعل الطفل الخجول مع الصراخ عن طريق التكشيرة التي تبدو على ملامح وجهه أو إصابته برعشة الأطراف أو الاختباء. ومن المحتمل أن يتطور الشعور بالخوف عند الطفل على المدى الطويل في حال استمر في مواجهة الصراخ لعدة أشهر أو سنوات متتالية. ويمنع الخوف الطفل من تأسيس علاقات صداقة صحية، كما يؤثر على قدراته في التعامل مع بعض النزاعات التي يمكن أن تواجهه، مما يدفعه إلى اختيار الانسحاب بدل التعامل معها أو معها وحلها.
0: وأيضا هناك مشاكل عدم التركيز، تتشتت التركيز من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الأطفال ضحايا العنف اللفظي، وتعزي مشكلة قلة التركيز إلى إساءة العاطفة أساساً، حيث أن الطفل الذي اعتاد على الصراخ يلجأ عادة إلى الانعزال للدفاع على نفسه ولو بشكل مؤقت ضد الاعتداء اللفظي. ورغم أن الطفل يجد راحة ولو مؤقتة في الاختباء والانعزال، فإن هذه الطريقة في الدفاع عن النفس تتسبب في ظهور الكثير من المشاكل النفسية في وقت لاحق التي تنتج عادة عنها صعوبات في التركيز.
1: وقد تتحول هذه الصعوبات أعزائي المستمعين إلى مشاكل حقيقية عند التحاق الطفل بالمدرسة، خاصة في السنوات التي تتطلب تركيز الطفل لفترات طويلة. وقد يساعد الاهتمام الفردي من قبل المعلمين في تحسين مستوى التركيز عند الأطفال ضحايا الاعتداء اللفظي. إذن أعزائي المستمعين، نتمنى لكم تربية صالحة لأبنائكم. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: حياكم الله من جديد أعزائي المستمعين، وصولا إلى فقرة المنوعات. بداية، أصوات عذبة وتناغم لافت طالبات مغربيات يبهرنا المنصات بإنشاد أسماء الله الحسنى، واختفاء غامض على متن عبارة بإسطنبول، امرأة تتبخر دون أثر. البداية أعزائي المستمعين من المغرب، حيث وثقت مقاطع مصورة مشاركة لافتة لطالبات في إنشاد جماعي لأسماء الله الحسنى خلال فعاليات الملتقى السنوي لمؤسسة تمسولة لتعليم العتيق في إقليم تراودنت جنوبي المغرب، في مشهد جمع بين الأداء الروحي المنظم والحضور القوي على شبكات التواصل الاجتماعي.
1: وحظيت اللقطات التي نشر أو نشرها الناشط المغربي إبراهيم تموزار على الانستغرام بتفاعل واسع على المنصات، وأظهرت المقاطع التي نشرها الناشط المغربي على منصة الانستغرام صفوفا منتظمة من الطالبات، وهن يقفن في ساحة الملتقى بلبسهن التقليدي ويرددن أسماء الله الحسنى بصوت جماعي عذب وبإيقاع منسجم وحركة موحدة تعكس تدريبا مسبقا وانضباطا واضحا في الأداء.
0: نعم، وبينما تتناوب الأصوات بين الهمس والعلو في مقاطع من الذكر، تحافظ طالبات على تناغم جماعي لافت، مما أضفى على المشهد بعدا روحيا وحسا فنيا في آن واحد، خاصة مع تجاوب الحضور الذين بدأوا منصتا ومتابعا للأداء من مدخل فضاء المتلقي. وحظيت اللقطات بتفاعل واسع على المنصات، تداولها رواد مواقع التواصل في المغرب وخارجه، مشيدين بأداء الطالبات الجماعي وبقدرة مؤسسات التعليم العتيق على المحافظة على تقاليد الإنشاد الديني في صيغ قريبة من الجديد، مع حضور ملحوظ للأصوات النسائية في فضاءات الذكر الجماعية.
1: ومن المغرب إلى تركيا، اختفاء غامض على متن عبارة بإسطنبول، امرأة تتبخر دون أثر. في حادثة غامضة أعادت إلى الواجهة قصص الاختفاء غير المفسرة، اختفت امرأة أجنبية بشكل مفاجئ أثناء وجودها على متن عبارة في مدينة إسطنبول، في واقعة أثرت تساؤلا واسعا حول ما حدث خلال رحلة قصيرة تحولت إلى لغز مفتوح.
0: نعم، وبحسب ما وردته منصة

0: على حد سواء.
1: والمفارقة أن أغراضها الشخصية عثر عليها داخل العبارة، وهو ما زاد من تعقيد المشهد، وطرح علامات استفهام حول الكيفية التي يمكن أن تختفي بها دون أن تترك أثرا واضحا أو أن يلاحظ أحدا في مساحة مغلقة نسبيا.
0: نعم، تسنيم، السلطات التركية تعاملت مع الحادثة على أنها حالة طارئة، ودفعت بفرق قفر السواحل لتمشيط المنطقة البحرية المحيطة بمسار العبارة وسط ترجيحات أولية تشير إلى احتمال سقوطها في المياه، غير أن غياب أي دليل مادي حتى الآن وعدم وجود شهود عيان يؤكدان وقوع حادث السقوط أبقى الباب مفتوحا أمام فرضيات أخرى لا تقل غموضا.
1: وهذا الغياب الكامل للشهود يضيف طبقة أخرى من التعقيد، إذ يتساءل حول ما إذا كان هذا الاختفاء قد حدث في لحظة لم ينتبه إليها أحد، أم أن هناك تفاصيل لم تكشف بعد. كما يسلط الضوء على الحدود أنظمة المراقبة داخل وسائل النقل العامة وقدرتها على توثيق مثل هذه الحوادث أو تفسيرها.
0: وتحظى القضية باهتمام متزايد في وسائل الإعلام التركية، من بينها CNN ترك، وفي وقت تتواصل فيه عمليات البحث دون نتائج حاسمة حتى الآن، ما يعزز من حالة الترقب والقلق. ولا تقرأ هذه الواقعة بوصفها حادثا فرديا فحسب، بل باعتبارها مؤشرا على تحديات أوسع تتعلق بسلامة النقل البحري وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، خاصة في مدينة مكتظة وحيوية مثل إسطنبول التي تشهد حركة نقل يومية كثيفة عبر مضيق البوسفور.
1: ومع استمرار التحقيقات تبقى الإجابات مؤجلة، فيما يظل السؤال الأبرز معلقا، كيف يمكن لإنسان أن يختفي في مكان مزدحم دون أن يترك خلفه أي لغز مفتوح سوى لغز مفتوح عفوا؟ إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة منوعات حلقة اليوم.

مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. خلف الكاميرا والميكروفون علامات بسيطة تخبرك أن هاتفك يتجسس عليك. في عصرنا الرقمي الحالي لم يعد السؤال هل نحن مراقبون، بل إلى أي مدى نراقب؟ ومع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي ودمجها في أنظمة تشغيل الهواتف، تحول الجهاز الذي نحمله في جيوبنا إلى مجموعة من الحساسات القادرة على رصد تفاصيل دقيقة من حياتنا. ولطالما بحث كثير من المستخدمين عن العلامات التقنية الموثقة التي قد تشير إلى وجود نشاط تجسسي، وذلك من أجل تلافيها والعمل على عدم الوقوع في فخها، وهو ما سنتحدث عنه استنادا إلى تقارير من مؤسسات أمنية عالمية. أولا، إلغاء صلاحية الوصول الميكروفون والكاميرا من التطبيقات غير الضرورية هو خط الدفاع الأول والأساسي. منذ انطلاق تحديثات لوحة الخصوصية في اندرويد وشفافية تتبع التطبيقات في آيفون، أصبح من الصعب على التطبيقات الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون خفية. ووفقا لتوثيق أبل ومطور اندرويد في جوجل، فإن ظهور نقطة خضراء أو نقطة خضراء للكاميرا أو برتقالية للميكروفون في شريط الحالة العلوي هو إنذار تقني لا يمكن تجاوزه برمجيا من قبل التطبيقات العادية. فإذا ظهرت هذه النقاط وأنت لا تستخدم تطبيقا يتطلب ذلك، فثمة تطبيق نشط في الخلفية يستحق التحقق منه. كما أن الهواتف الحديثة تتيح ميزة تقرير الخصوصية التي تعرض جدولا زمنيا دقيقا لكل تطبيق داخل الحساسات. كذلك خلال 24 ساعة الماضية، وهو مرجع عملي للمستخدم للكشف عن أي تجاوزات. فكثير ما يتساءل المستخدمون لماذا يظهر إعلان لمنتج بعد التحدث عنه في جلسة خاصة. الواقع أكثر تعقيدا مما يبدو، إذ تنفي شركات مثل ميتا وغوغل بشكل قاطع استخدام الميكروفون للتنصت على المحادثات لأغراض إعلانية. وقد أكدت تجارب أجريت عام 2019 منحت فيها التطبيقات الكبرى كامل صلاحيات الميكروفون لمدة شهر، ولا أدلة ملموسة على حدوث تسجيل فعلي للمحادثات. والمرجع أعزائي المستمعين أن الإعلانات الموجهة تعتمد على تتبع سلوكك الرقمي كسجل البحث والموقع الجغرافي وأنماط الاستخدام، لكن هذا لا يعني انعدام الخطر. فبعض التطبيقات غير الموثوقة قد تستغل صلاحيات الميكروفون المملوحة له بطرق تتجاوز غرضها الأصلي. لذا تبقى مراجعة الصلاحيات الممنوحة لكل تطبيق خطوة ضرورية. كذلك استنزاف البطارية بشكل غير معتاد يعكس نشاط برمجيات تعمل في الخلفية دون إذن المستخدم، إذ التجسس هو آلية معالجة مستمرة، وأي عملية معالجة تخضع لقوانين الفيزياء، حيث تؤكد أبحاث شركة كاسبيركي الروسية وغيرها من برامج التجسس المتطورة أنها تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في درجة حرارة المعالج. وإذا سخن هاتفك أثناء وجوده في جيبك دون استخدام، فهذا يعني أن ثمة عملية حسابية ثقيلة تجري في الخلفية، قد تكون تشفيرا لبيانات مسجلة أو تمهيدا لإرسالها. كما أن نزيف البطارية واستهلاك الطاقة في وضع السكون مؤشرا حيوي، حيث تشير تقارير أمنية متعددة إلى أن تطبيقات التجسس تمنع الهاتف من الدخول في وضع النوم العميق، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في شحن البطارية خلال ساعات الليل دون أي استخدام. هل سألت نفسك يوما أين تذهب البيانات المسجلة؟ في الواقع هي ترفع عادة إلى خوادم تحكم بعيدة، فعادة ما يكون استهلاك المستخدم في التنزيل أكبر بكثير من الرفع. وملاحظة طفرة مفاجئة في بيانات الرفع دون إرسال ملفات كبيرة أو إجراء مكالمات فيديو علامة كلاسيكية تستوقف خبراء الأمن السبراني. كما أن البرمجيات الخبيثة المتطورة تحاول الاتصال بنطاقات مجهولة، واستخدام تطبيقات مراقبة الشبكة مثل نيكست دي ان اس او غلاس واير، اذ يساعد في الكشف عن محاولات اتصال بخوادم مشبوهة. إذن أعزائي المستمعين، في نهاية المطاف يؤكد الخبراء أن التجسس الرقمي لم يعد مجرد نظرية مؤامرة يتداولها القلقون، بل تحول إلى نموذج عمل اقتصادي متكامل
تعتمد عليه كبرى شركات الإعلانات، وأداة جيوسياسية تستخدمها القوى الأمنية العابرة للحدود. والمعركة التي تجري الآن خلف شاشاتنا المضيئة ليست مجرد صراع تقني، بل هي معركة على السيادة الشخصية في عالم أصبح فيه الصمت أغلى ثمنا من الكلام. لذا فإن الوعي بالعلامات التحذيرية هي الخطوة الأولى لكسر طوق المراقبة، ولكن يبقى الحل الجذري الأقوى هو الانتقال من ثقافة الثقة المطلقة في الأجهزة الذكية إلى ثقافة الحذر الرقمي الواعي. إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا.

مرحبا بكم أعزائنا المستمعين وصولا إلى فقرتنا الأخيرة حدث. حدث في مثل هذا اليوم 11 من مايو. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1874 فتح خط للقطار بين كوبا وأوساكا بمسافة 32.7 كيلومتر. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1953 رئيس وزراء المملكة المتحدة وينستون أي يوجه انتقادا حادا لنظرية الدومينو التي كانت إدارة الرئيس الأمريكي دويت إيزنهاور تروج لها لتبرير التدخل العسكري الأمريكي في دول العالم. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1955 غرق سفينة أوكانيريكو وفد وقد أدت لوفاة 168 شخصا. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1989 الرئيس الأمريكي جورج بوش يعلن عن اعتزام الولايات المتحدة غزو بنما واعتقال رئيسها الجنرال مانويل بتهمة تورطه في عمليات تهريب المخدرات من كولومبيا إلى الأراضي الأمريكية. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2002 بدء أول بث إذاعي للحركة الإسلامية للإصلاح بقيادة سعاد الفقيه. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2004 موقع إنترنت قريب من تنظيم القاعدة يعرض شريط فيديو يظهر ممثلين يذبحون وغير ذلك. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2014 89% من المشاركين في استفتاء دونيتسك يختارون الاستقلال عن أوكرانيا، وقادت الجمهورية المعلنة من طرف واحد يقدمون طلبا للانضمام للاتحاد الروسي. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2022 مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2024 العين الإماراتي نادي العين الإماراتي يتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2023 بعد فوزه في النهائيات على يوكوهاما في اليابان بنتيجة 6-3 بمجموع المباراتين. إذن أعزائي المستمعين إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. دمتم بخير وسعادة، نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-23 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي.
6: السيارة ليست لعبة تعطى لصغار السن، فهي مسؤولية تفوق قدراتهم. حافظ على أطفالك قبل الندم، مقعد السيارة ليس لهم. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
3: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك فرع مأرب.
4: هذا رائد، شاب مجتهد يعمل كمسؤول عن تسليم المرتبات في شركة.
5: هذه كشوفات مرتبات الموظفين، بالتوفيق والنجاح.
4: بالتوفيق والنجاح عبارة تنقال بمناسبات ومواقف عديدة، محفزة، محبطة، إيجابية وسلبية.
6: بالتوفيق والنجاح.
4: تعرف إيش معنى التوفيق وإيش مضمون النجاح؟ أهلاً أهلاً، وصلت. أكيد نسيت تحول الأخت المدى. استنى، هل سددت الفواتير اللي عليك عشان تجلس بهدوء؟ هذا روتين حياتك اليومي. إيش رأيك تشوف الرسالة عشان تفهم؟ التوفيق هو إنك تبذل جهد عشان تلاقي راحتك، ومضمون النجاح هو إنك تنجز كل مهامك العملية والأسرية بوقت وجهد أقل. كاك بنكي، تطبيق خدمات مصرفية متكامل يتيح لك القيام بمهامك، التحويلات المالية، السداد والعديد من الخدمات. يمكنك الوصول للخدمة وتفعيلها أونلاين من أي مكان في العالم وتحميل التطبيق مجانا. مع تطبيق كاك بنكي الاهتمام أصبح أفضل والحياة أجمل. كاك بنك، شاركنا الريادة.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الوعي الاقتصادي. في عالم المشاريع المتسارع والمتغير باستمرار، يبرز العنصر البشري كأهم عنصر في تحقيق النجاح. فالمشاريع مهما كانت ضخمة أو معقدة لا يمكن أن تنجح دون فريق عمل مؤهل ومتقن، ومن هنا تبرز أهمية إدارة الموارد البشرية في المشاريع. كل هذا وأكثر سنناقشه هنا مع الدكتور خالد الشجني، نائب رئيس الوحدة التنفيذية وحاصل على دكتوراه في المشاريع الصغيرة. مرحبا بكم دكتور.
8: أهلا وسهلا فيكم. مرحبا بكم، أحييكم وأحيي الإخوة السامعين، وشهركم كريم، ونسأل الله أن نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
7: حياكم الله. مستمعينا الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود. يتجدد بكم الترحيب مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل، ويتجدد أيضا بالدكتور خالد الشجني. مرحبا بكم مرة أخرى دكتور.
8: أهلا وسهلا فيكم.
7: حياكم الله. دكتور، إذا أتينا للتحدث عن إدارة الموارد البشرية في المشاريع، وكيف أن هناك إدارة لأشخاص وخبرات، في بعض الأحيان نكون نحن صاحب المشروع يكون لديه خبرات أكثر أو أقل من الفريق الموجود لديه، فلو أتينا للتحدث عن إدارة الموارد البشرية في المشاريع كمفهوم وكمعنى عملي في جانب ريادة الأعمال.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا أحييكم وأحيي تركيزكم على هذه المواضيع المهمة، خاصة في الوضع الإنساني والوضع الاقتصادي الذي تعيشه اليمن بشكل عام ومحافظة مأرب بشكل خاص. فالتركيز على هذه المواضيع تركيز مهم جدا، والتركيز اليوم على موضوع الموارد البشرية. طبعا الموارد البشرية هي تعتبر عمود الفقري لأي مشروع أو لأي مؤسسة أو لأي عمل، سواء كان رسمي أو كان حتى خاص أو مشترك. هي مهمة جدا. الموارد البشرية هي تعتبر يعني أساس عمل يعني داخل هذه المؤسسة، والكادر البشري والعنصر البشري المدرب والمؤهل هو العنصر الذي سيقوم بتحسين الإنتاجية وسيعمل على رفع قدرات وتطوير عمل هذه المؤسسة أو حتى المشروع الذي يشتغله صاحبها، سواء كان مشروع صغير أو مشروع كبير. أهمية تبرز أهمية الموارد البشرية في أنها تختار الأفراد المناسبين وأصحاب الكفاءات والتركيز على الناس الذي عندهم الخبرات والمهارات، يعني تبرز هذا الدور من خلال العمليات التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية. كذلك من أهميتها أنها تحسن الإنتاجية وترفع مستوى الإنتاج في داخل هذه المؤسسة، سواء كان إنتاج خاص تجاري أو حتى إنتاج فكري
7: خدمات.
8: في كل بشكل عام نعم تعمل هذه على تحسين هذه الإنتاجية. كذلك تحفز على الابتكار عندما تختار الأفراد بعناية في هذه المؤسسة، أنت تحفز الابتكار وتعمل كذلك على موضوع تطوير الأداء المؤسسة حتى تشوفها في فترة بسيطة جدا ارتقت لعمل كبير وتوسعت. السبب فيها والعنصر هو العنصر البشري اللي داخل هذه المؤسسة إذا أحسنت اختياره. وكذلك تضمن الاستدامة. كثير من المشاريع تفشل وتنتهي وتضمحل هذه المشاريع، والسبب الرئيسي فيها إدارة الموارد البشرية. لا توجد إدارة، لا يوجد نظام ماشي داخل هذه المؤسسة، الأفراد تم اختيارهم بناء على يعني معايير غير المعايير الذي هي الأصل في
7: العمل.
8: نعم، فهذه تضمن الاستدامة. وأهمها أنها تحد من البطالة. إذا جاء الموضوع اقتصادي هي تعمل على تنمية اقتصاد محلي داخل المنطقة أو في مأرب تحديدا، يعني تحد من هذه البطالة وتوفر فرص عمل للشباب، خاصة وأن عدد الخريجين بالمئات. في موارد البشرية يعني تعمل على توزيع هؤلاء الشباب وكيفية تقييم قدراتهم ليستفيدوا ويفيدوا العمل بشكل كبير.
7: إذا أتينا نتحدث دكتوري الكريم عن التحديات أو كيفية الإدارة السليمة للموارد البشرية في المشاريع، يستمع لنا الآن من هو على وشك البدء بالمشروع أو من بدأ في مشروعه، فكيف تتم الإدارة السليمة للموارد البشرية وما هي أبرز التحديات في تلك المرحلة؟
8: تبرز من خلال أولا الوضوح والشفافية في موضوع اختيار الفريق وتحديد ماذا تحتاج، ماذا أريد أنا من هذا المشروع، ماذا أريد أن أصل، إلى أن سأصل، ما هي قدراتي، ما هي ميزانيتي الموجودة. تركز على هذه الجوانب. عندما تكون هذه الخطوط واضحة بالنسبة لك تفشل كثير من المشاريع، السبب فيها عدم وضوح الرؤية، رؤية المشروع نفسه. أحيانا تجتمع كذا يعني مشروع يعني لم يدرس دراسة اقتصادية، لم يدرس دراسة جدوى، لم يأخذ السوق يعني دراسته الكافية، فيقوم الشباب يتركوا هذا الشيء، يبحثوا عن تمويل، يمولهم بعض الناس، يدخلوا شركاء، يحصل بعدين خلافات وينتهي هذا المشروع. السبب فيها أنه عدم وجود الموارد البشرية اللي تنظم هذا العملية والتصور المسبق. فموضوع أنه التحديات اللي تواجه الموارد البشرية في داخل هذه المشاريع هي ضعف ونقص الكفاءات المؤهلة والمدربة. صحيح نريد أن نستوعب الطلاب الخريجين من الجامعات والمتخصصين، لكن أنا أبحث عن شهادة بجانب مهارة وخبرة. ممكن نعمل التدريبات وجهز الشباب لهذا الموضوع يعني، لكن لا أركز على هذا الجوانب فقط أنه يكون عنده صاحب شهادة، بل يكون عنده خبرة. لأن الموضوع هنا موضوع أنه أنا أريد أن أحقق عائد وأحقق فائدة لهذه المؤسسة أو لهذا المشروع، فيجب أن أركز على موضوع الخبرات القدرات المؤهلة والمدربة. كذلك يكون عندي من التحديات التي تواجه هذا هو غياب التخطيط الإداري. عمل ارتجالي إلى حد ما يعني في بعض المشاريع الصغيرة أو بعض المشاريع سريعة جدا وعبارة عن عاطفة، واستغلت الأمور وقاموا عملوا مشروع وفرحبوا فيه نعم، فانتهى هذا كله بعد فترة. فالتخطيط الإداري مهم جدا في أي مشروع، لابد ما يكون هناك خطة، لابد أن يكون هناك رسم لكل الخطوات على مستوى تقارير الدورية، ماذا عملنا وين وصلنا وترتيبات، هذا مهمة جدا في موضوع. كذلك من الأشياء ضعف الاستقرار الوظيفي من التحديات، خاصة هنا في اليمن في الوضع الراهن، نظرا للتقلبات الاقتصاد على الصرف والكذا. يعني كان الشخص يشتغل بمبلغ 70,000 في هذا العمل، وكان السعودي بكذا كذا مبلغ، الآن حاليا ما بيكفيش هذا الشيء لا إيجار ولا غيره يعني. فتكون مشكلة في موضوع ضعف الاستقرار الوظيفي بسبب التقلبات الاقتصادية، وهي عبارة عن خارج عن الإرادة يعني. فليجب أن تكون المؤسسة عندها يعني دراسة للمخاطر والتهديدات هذه اللي تحصل، بحيث أنها ما تفقد كوادرها وعناصرها البشرية المدربة والمؤهلة. كذلك يعني التركيز على ثقافة العمل الجماعي مهمة جدا، هذه من التحديات، أنه في تركيز على الجوانب الفردية،
6: أو عمل فردي؟ لماذا لا نركز نحن كلنا إذا عملنا في مجال محدد أكثر من مشروع نشتغل على ثقافة عمل جماعي بحيث هذا ينتج وهذا ينتج وهذا شيء والكل سيربح والكل سيعمل؟ فالعنصر البشري هو يحرك هذه الشغلات كلها ويحقق الامتيازات والنجاحات للمشاريع.
7: ممتاز. إذا أتينا للتحدث الآن، أنا صاحب منشأة أو مشروع، قبل بدء بالمشروع، فما هي أبرز المراحل التي يجب الأخذ بها عند تكوين وإدارة الموارد البشرية التي سوف أستقطبها لمشروعي؟
6: من ناحية المشروع كدراسة اقتصادية، ذا شغلها اقتصادي ودراسة سوق ودراسة جدوى وعمل يعني دراسة مؤشرات ودراسة تقلبات وتنبؤات وتوقعات مستقبلية وغيرها، هذا فيما يخص مشروع. لكن كموارد بشرية إذا جنك بشكل خاص يجب أن هناك موضوع التخطيط. لابد ما يكون عندي تخطيط في المراحل التي أنا ممكن أعمل إدارة موارد بشرية، أو خطط أحدد الاحتياجات، ماذا أحتاج وكم وكيف وأين أين أصابع، يعني أشكل الآلية والقالب الذي هو داخل المؤسسة، لأنه الهيكل أصلا هيكل المؤسسة هي العنصر البشري. فكيف أنا أرتب هذا الموضوع؟ كيف أنا أشكل هؤلاء الشباب؟ أوزعهم على احتياجاتهم؟ ماذا أحتاج من مؤهلات؟ ما هي الخبرات المطلوبة عندي؟ ما هو العمل؟ ما هي المعايير التي سأضعها في إعلاني للوظيفة والتقديم لها؟ يعني كيف آلية التقديم؟ هل هي متاحة للجميع أو للبعض؟ ومدى وصول الإعلان أو إعلان التوظيف للناس؟ فهذه مهمة جدا في موضوع عملية الذي هو ثم بعدين عندي مرحلة التدريب والتطوير. أنا ممكن أستقطب شباب، أنا عندي مثلا مشروع والمشروع يعتمد على آلات تكنولوجيا محددة. التكنولوجيا هذه للسماء، يعني ما درسوها في الجامعات ولا تعلموها من قبل ولا شيء. فأنا أستقطب الشباب اللي عندها القدرة، عندها التفاني، عندها النشاط، عندها المرونة. أنا من خلال المقابلة الشخصية بعد ما أحدد لهم طبعا بدون ما يدخل، لأنه إذا أردنا نجاح المشروع نبعد شوية موضوع الأقارب والأصدقاء والغيرها، نخليه عمل شوية بحث شوية عشان ينجح المشروع. أنا بالأخير أريد أن أحقق عائد. تمام. عادي ممكن يكون عائد اجتماعي، بعض الناس يحقق يعني يشتري بس قرابات وأصدقاء يحقق عائد اجتماعي، والذي يريد أن يحقق عائد تجاري يعمل. وليس معيب أن الشخص يوظف الأقارب، لكن يدربهم يجهزهم يتطوروا في الموضوع. فأنا ما استقطب هذا العدد الكبير من الشباب الذي أنا أريدهم ورأيت فيهم الصفات القيادة والعمل والريادة، أقوم بموضوع تدريبهم تطويرهم، أدربهم على الآلات وعلى الآلية وعلى المنهجية وعلى النظام والسيستم الذي داخل المؤسسة أنا أو داخل مشروعي، أدربهم عليها وأوزع المهام وأعمل وصف وظيفي لكل شخص منهم وأحدد بطاقة وظيفية. كل هذه الأشياء مهمة جدا حتى يعرف كل واحد عمله، ولا تتدخل الصلاحيات ولا تحصل فوضى ولا كل شوية صيح الموظفين فيما بينهم. السبب فيها عدم وضوح تداخل المهام، كل واحد يقول لها مهامة. فهذه من الأشياء المهمة. كذلك إدارة الأداء، إدارة الأداء مهمة جدا. هي ليست موضوع مراقبة وموضوع أنه تتبع أخطاء، لا، هي موضوع يعني أنا أحسن من الأداء الموجود. فموضوع أني أضع مؤشرات وأضع معايير وتقييمات أسبوعية شهرية أقيم فيها الوضع وأقيم فيها أداء العاملين وأقيم فيها وين التعثرات حصلت وإن حصلت هنا الأخطاء والقصور وأعمل على إصلاحها ومعالجتها. هنا تحصل هنا موضوع الذي هو المراحل إعدادها. ثم بعدين جاء موضوع المكافآت والحوافز والكذا، التشجيع، هذه كلها تعمل على يعني نقل الناس، وتأتي بعدين إذا في أي إشكالات أو صعوبات نعالجها، سواء كانت على مستوى مؤسسة أو على مستوى أشخاص أو الأفراد أو الأجهزة نفسها، ممكن الأجهزة الموجودة أو الآلة الموجودة السوق مش محتاجة لها بشكل كبير، فأنا أدرب العنصر على التطوير من العمل أو التكيف على الوضع الحاصل.
7: إذا أتينا للتحدث الدكتور الكريم عن فكرة الخبرات، عندما أبدأ مشروعي في بعض الأحيان لا يكون لدي الميزانية لجذب خبرات، فالخبرات تتطلب عائد مادي أو راتب مستحقات عالية، فما هي أبرز الأدوار التي أركز أن يكون فيها مثلا جانب الخبرة؟ هل أركز مثلا في مدراء الإدارات أو في العاملين نفسهم في سلم الوظائف اللي موجودة؟ أيوة، في هيكل العمل.
6: هو صحيح يعني أصحاب الخبرات يعني عملهم يطلب شيء، لكنني ممكنني أستدعي من خبير، من الشخص الذي ممكن يدرب له الفريق. لا يوجد شيء اسمه مستحيل في في في في العنصر البشري ابدا، ما دام الشخص هذا عنده المهارات الاساسيه والقدرات والنشاط والفاعليه والمرونه موجوده فيه، قادر ان يتعلم اي شيء. ما فيش حاجة تقترحها، لأنه في الأخير هذا علم بشر أصلا. فيما يقول لك أنا خبرتي، أنا ممكن إذا كان مشروعي كبير ممكن أبتعث ناس يصيروا يتدربوا في الخارج، أو ممكن أستدعي لهم خبير ولو صرفت في مبلغ. المبلغ الذي بتصرفه في التدريب وتصرفه في تطوير الفريق بيعود عليك أضعاف في المشروع، سيحقق لك عوائد أكبر مما كانت عليه. وكلما ركزت على موضوع الاستدامة وركزت على الاستراتيجية، خطط استراتيجية للموضوع المشروع، كلما حققت نجاحات كبيرة جدا. فموضوع إنه الخبرات، نحن نتعذر نوجد خبرات، ممكن ندي خبير يدرب للشباب الموجودين ويصبحوا يعني ممتازين جدا. وشوفوا المشاريع الكبيرة الموجودة هنا في اليمن واللي حققت أكثر الشباب تدربوا على تقنيات وعلى أعمال سواء كانت داخلية أو حتى ابتعثوهم من الخارج. ومن الأشياء المهمة جدا أنه أنا أحدد كم أحتاج من أفراد. أنا ما ممكن شيء أفعل تكدس موظفين داخل مؤسستي أو داخل مشروعي. أتكلم أنا بشكل عام في الموارد البشرية، لابد من يكون هناك تحديد المهام اللي أحتاجها، كم أحتاج عدد. أنا هذه الوظيفة كم تحتاج تتطلب مني عنصر بشري؟ واحد مدير إدارة، اشتريت من أقسام، أحتاج كذا، بس انتهى. أماني أجمع لي هذا العدد كله داخل هذه، أعمل لي ضجة، بعدين أعمل لي زحمة على الفاضي، في الأخير لا عائد حققناه ولا أنا سلمت الرواتب، أصرف رواتب لمئة موظف وفي الأخير ما فيش عندي أي نتائج وعائد تحققها. فهذه مهمة جدا، تحديد كمال القوة أو كمال القوة البشرية أو الأفراد إدارة الموارد داخل مؤسستي أو داخل مشروعي. وأنا أتكلم سواء كان مشروع صغير يمكن يتطلب اثنين أشخاص أو واحد شخص أو ثلاثة أشخاص، أو حتى يتطلب حتى مئة إذا كان مشروع كبير أو يتجاوز هذا العدد. هذه مهمة جدا.
7: إذا أتينا للتحدث عن فكرة التدريب وجذب الكفاءات، فما هي أبرز استراتيجيات في جذب هذه الكفاءات إلى المنشأة حسب الاحتياج بعد تحديد الاحتياجات وغيره؟
6: اللي أشوفه هنا من جذب الكفاءات وتقوية العمل هو التدريب قبل التوظيف. قبل التوظيف درب، يعني أخذت عدد، يعني مؤسسة الناجحة تعمل إعلان أنها تطلب عدد كثير، تقابل مع عدد تقول لهم الآن لسه ما بنوظفهمش، بتخضعوا لدورة تدريبية لمدة أسبوعين أو ورشة عمل، أو تخضعوا لكورس تتدربوا فيه. درب قبل التوظيف، درب تأكد، فتلقى أن العدد عندك كبير جدا، بتلقى وين التعثر، وين حصل، وين هنا، لأنه الذي ما يكونش يعني مهتم بالتدريب وبإنجاز الأعمال والتكاليف والشغل الكبير والتطوير والفاعلية لن ينفعك في المؤسسة. فالتدريب قبل التوظيف هذا من الأشياء تعدد لك الكفاءات جدا يعني، وتعمل توازن. الشيء الثاني أنه يكون هناك التحفيز المالي والمعنوي. جذب الكفاءة تحتاج إلى حوافز، يحتاج أحيانا حوافز، أحيانا الحوافز المالية ليست كل شيء، أحيانا الحوافز المعنوي يعمل دور. عندما تعطي للشخص قدره ومكانته وشخصيته تلقى بعض الناس قادر يشتغل في مكان أكثر رواتب وأعلى مستوى في المنصب. لما تسأله عن تجربة لبعض الأصدقاء يقول لك أنا هنا حقك ذاتي، أحس ذاتي هنا، يعني لي شخصيتي، لي احترامي، لي تقديري. في الأخير يعني احترام الشخص وكذا هي شيء تعتبر مكسب، مثل المكسب المالي بل أفضل من المكسب المالي. الشيء الثاني الشفافية التوظيف. جذب الكفاءة مهمة الشفافية، لابد أن تكون شفافية هناك. لماذا اخترت هذا الشخص؟ لماذا اخترت هذا الشاب أو الشابة؟ لماذا ركزت عليهم؟ لماذا اخترتهم؟ عندي معايير مشيت أنا عليها شفافية واضحة للجميع، ليس فقط لأنهم كانوا قريب أو كانوا كذا أو كانوا كذا. وأنا أشجع على تشجيع الأقارب إذا كانوا
7: يمتلكون
6: الخبرة وكل شيء، وفي نفسك ما ضروش العمل يعني إذا حصل أي شيء. وتبتعد حاجة اسمها جوانب الشخصية، بيننا عمل يعني هنا في المؤسسة بيننا عمل، يعني خارج ما في مشكلة لكن داخل نحن على عمل. فهذه من الأشياء المهمة. كذلك بناء علاقات مع الجامعات والمعاهد لاستقطاب الخريجين الجامعات والأصحاب الدرجات المتميزين فيها، والذي ممكن أنا أعمل لهم استقطاب وأشوف كيف أدربهم. أحيانا تلقى شخص ممكن قوي في دراسته وحصل على معدلات قوية، في شخص آخر ممكن معدلة لا بأس فيه يعني في خريج، بس تلقى عنده فاعلية وكفاءة أقوى من أي شخص ونشاط يعني. فهذه موضوع تدريب مهم جدا، والتركيز على موضوع الكفاءات في في في في توفير هذا العمل. وكذلك البيئة الجاذبة تعمل دور كبير. أنا إذا أنا في بيئة جاذبة ومشجعة أنا قادر إني أطور نفسي في كل شهر، كل شهر ستلقاني يعني شخص جديد وعندي معلومة جديدة وعندي قدرة جديدة وأقرأ، وأصبح العالم الافتراضي الآن موجود كل شيء، تقدر تتعلم يعني.
7: صحيح،
6: هذه مهمة.
7: إذا أتينا للتحدث عن الآن الفريق، في بعض الأحيان أنت تدير موارد بشرية مختلفين في المبادئ أو المهام أو غيرها، في بعض الأحيان يحدث تداخل أو تصادم في المكونات للموارد البشرية في المشروع، فكيف يتم بناء فريق متجانس ومتعاون يحقق أهداف المؤسسة بدون تعارضات أو تضاربات أثناء العمل؟
6: هي نعم يعني ذكرناها سابقا، تركيز الكثير على موضوع الذي هو اختيار الشخص المؤهل. هذا مهم جدا،
7: إنه بيركز في العمل
6: نعم
7: فقط،
6: يركز على عمله، مؤهل مدرب فاهم لعمله وأدربه وجهزه من قبل ما في مشكلة، يكون عندي جاهز. الشيء الثاني يكون عندي مهام وظيفية واضح، عندي ما وصف وظيفي لكل موظف، ماذا ستبدأ ماذا ستنتهي، ما مطلوب منك شهريا وصف وظيفي، يعني حاليا في وصف وظيفي مرتب فيها المؤهلات فيها كل التفاصيل. لابد من الشخص نفسه يقرأ الوصف الوظيفي ويستفسر على كل صغيرة وكبيرة في الوصف الوظيفي بحيث يتحمل المسؤولية ويتم أداءه على بناء على الوصف. هذا مهم جدا إذا أردت أنه أمنع تداخلات وأمنع. الشيء الثاني أعمل بيئات عمل تشاركية، تشاركية من خلال ورش والتدريبات والكذا. لا خلي الموظفين كل واحد في مكتبة بعيد عن الآخر، يصبح كل واحد يشتغل ضد الآخر أو كل واحد يرفع على الآخر. لا، أكون في كل شارع عمل ورشة عمل مدة ساعة. الاجتماعات الدورية تعمل دور كبير، يعني تعمل على ذوبان لا لا لا ذوبان الدهون ذوبان الشخصيات والعلاقات تماما، يكون هناك تجانس، يكون هناك يعني تلاقي خبرات، تناقح الخبرات، استفسار من بعض، يتعرف البعض على الآخر يعني، والتواصل البصري يعمل دور كبير. فهذه مهم جدا إذا أردت أني أضبط موضوع الذي هو أعمال فريق متجانس، وكذلك الذي هو موضوع تعزيز الثقة فيما بينهم والتعاون والنوى المؤسسة. خلي كل واحد يهمل هم أن المؤسسة أو المشروع حقك أنت، أنت الربح والكسبان في هذا المشروع. المشروع هذا ملكك، ليس ملك فلان وليس حق فلان. ولذا حتى الذي هم مثلا مالكين المشروع والكذا لا يتدخلوا في عمل المشروع، خلاص في إدارة موجودة، في مدير موجود، في عمل موجود، يخلوا العمل يمشي على ما هو عليه. ما في كل فترة يجي أحد يفرض على الناس أو دخلوا لي هذا أو بعض الناس يعني جاب مبلغ كبير، ساهم بمبلغ كبير، خلاص وظفوا لي ثلاثة أربعة يعني بهم حق عمل ولا شيء. فهذه موضوع مهم جدا تركز عليه عند موضوع تحديد موضوع فريق التجانس والعمل، يعني حتى يصبح الفريق ثقة فيما بينه، ما يحس الفريق انه هؤلاء الشخص موجود داخل المؤسسة هذه او داخل المشروع يراقبنا، بس يراقب كيف نعمل ويرفع تقارير يعني علينا. فهذه مهمة.
7: اذا اتينا تحدث دكتور الكريم من هذا المنطلق الى اهم المعايير الاداء، كيف اوضع المعايير هذه وكيف اوجد حل المشكلات التي تكون مع ضعف الاداء وغيرها؟ في بعض الاحيان يجهل صاحب المشروع وضع المعايير والأهداف للوصول لها، وكيف حل المشكلات في إذا كان هناك ضعف بالأداء؟
6: الأداء إذا ضبطت المؤشرات، أنا عندي مثل ما قلت لك، أنا عندي وصفة وظيفية، عندي بطاقة وظيفية.
7: إذا أتينا تحدث عن الوصفة الوظيفية هذه، تفصيل مكوناتها،
6: مهام، مسؤوليات، أعمال ينجزها، مهام يومية، مهام أسبوعية، مهام شهرية، مهام حتى ربعية، مفصلة عندي الأعمال حق يعني لن يشتغل لو في هذا المهام، وفي عندي أعمال مطلوبة مني ينجزها، وفي عندي أعمال يقوم بها بشكل يعني خارج الأوقات، يحفظ حتى حقه. يعني الآن دحين بعض الناس ارتجالي، إذا ما فيش وصف وظيفي وبطاقة وظيفية للموظف صبح العمل ارتجالي، يعني كل واحد ينفذ عليه، مدير القسم يقول له اعمل، مدير الاداره يقول له يعمل، انا معي وصف وظيفي اشتغل فيه،
7: اختصاص
6: عملي. وثاني شيء لن يكون هناك تداخل، ولذا مهم جدا عندما اصمم المشروع حتى لو كان مشروع بسيط، هذا الشخص علي يبيع وفي المحل، والذي يبيع هو الذي يتكلم مع الناس، والذي يرتب العمل، ذاك الشخص عليه هو الذي يجيب البضاعه، وهو الذي يقوم بالتواصل مع الزبائن ويعمل كذا، ذاك الشخص هو الذي يقوم بتوريد كذا. مرتب العمل وصف وظيفي حتى لو لم يكن مكتوب واضح، بس مكتوب ممتاز ان يتم توقيع من قبل مدير الاداره او مدير المشروع مع هذا الشخص نفسه، يحترم نفسه ويقوم بعمله على اكمل وجه. واذا قصر ساحاسب على موضوع الاداء. فموضوع الذي هو مؤشرات، اني لابد ما اضع المؤشرات بناء على الوصف الوظيفي، لابد ما ابني مؤشراتي على هذا الوصف الوظيفي وعلى عمله حتى اقدر اقيمه فيه. الشيء الثاني انه انا اقدم النصح في موضوع الاداء، اقدم النصح والمراجعه المستمره، يعني يكون مسؤول القسم على موظفين أو مسؤول الإدارة على عدة أقسام يكون شخص نصوح، شخص يحب يعطي للناس النصائح، يعلمهم، ليس موضوع يراقبهم وينفذ سلطته أو صلاحياته عليهم كمدير،
7: تقييم وتقويم.
6: يكون هناك في نصح، في تقويم للعمل، في تطوير العمل، وإحساس الموظف وإحساس القسم وإحساس الإدارة أن هذا المشروع مشروعنا كلنا. فإذا نجحنا فيه بيحقق لنا حتى عائد، حتى مش شخصي ولا معنى، وبيحقق لنا مالي. أنا لو تحققت لي الأرباح، أنا هذا الشهر بستلم مبلغ، الشهر الثاني عندي زيادة في هذا المبلغ. فهذه من الأشياء. ثاني تحفيز الأداء، الشخص الناجح أو الشخص الذي أدي له مكافأة معنوية، مكافأة مالية، مكافأة مادية، أجيب له حاجة. هذه إذا أردت أن أقيم الأداء. التركيز على المتابعة المستمرة، لا أترك العمل سايب، المتابعة المستمرة بدون رقابة وبدون تطفيش كما يسميها البعض. التطفيش مش مهم جدا، متابعة مع تقديم نصائح، متابعة مستمرة، شوف هذا العمل كتبتها كذا، أعدلها كذا، أيوة اعمل كذا اعمل. فهذه ممتازة جدا، وإحنا مجربينها في مؤسساتنا. ما تشتغل بعض الطريقة يخلي الشخص إنه يتحمل مسؤولية وأعطيه صلاحيات، يعني أعطيه بعض العمل، كلفه ببعض العمل حتى لو أخطأ في الأخير، وأخطأ في عمل إداري بتعلمها فيها، لكن لا تخليه يشتغل هو ضعيف في حالة إنه حصل لك أي ظرف، لن يقدر يقوم بالعمل، يعني ستفشل تماما في مشروعك. ونقطة مهمة أنا أشوفها من الأشياء المهمة في التقييم، أنه أنا أشرك الموظف معي في التقييم، مش أنا نزلت الجناح عليك، أنا وأنت نقيم العمل، أنا وأنت أقيم العمل، شوف أنا حصلت على ثراء، نعم صح إذا بنتبه لها. خليه هو بنفسه يقيم معك، فعد ما يقيم معك سيفهم أول شيء معايير النجاح والتطور، وثاني شيء سيفهم أين المواطن الضعف اللي حصلت عنده حتى يعمل على تجاوزها في المستقبل وفي العمل القريب
7: إن شاء الله. دكتور الكريم، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، كلمة أخيرة نوعي فيها الشباب أو توجهها للشباب بخصوص إدارة الموارد البشرية أو بشكل عام في ريادة الأعمال.
6: نصيحتي لهم أنه الموارد البشرية هي ليست موضوع رفاهية أو أنها توظيف بس، بل هي نقلة تنقل العمل الوضع نفسه، فالمشاريع هذه الصغيرة والأعمال والريادات ستنقل الوضع الاقتصادي إلى وضع أفضل عندما يكون في إنتاج محلي. فأنا نصيحتي للشباب أنه لا يركزوا فقط على موضوع مؤهلاتهم أو شهاداتهم فقط، يركزوا على تطوير قدراتهم في أكثر من مجال. شخص متخصص في العلوم المالية والمصرفية مثلا يدرس في الإدارة، يتعلم في الإدارة، يدخل في الحاسوب ويعلم شوية فنية القدر والعمل والواقع، يفرضك أنك تشتغل في مكان غير تخصصك. فلذا يجب أن تكون أنت مرن وعندك قدرات. لا تقول أنا أريد أن أطور نفسي في تخصصي وبس، أحيانا تخصصك غير موجود أو أن تخصصك قد مكتفي أصلا في المؤسسات. فعندما يكون عندك حاجة ثانية جنبها بجوارها تكون حاجة ممتازة. اللغة الإنجليزية مهمة جدا، مع الشخص يكون عنده لغة بننفتح على العالم، مهما كان سنة تنفتح على العالم. فيكون عندك لغة وعندك حاسوب، عندك خبرة مالية محاسبية، عندك قدرات إدارية، مهارة إدارية، هذه كلها إذا اجتمعتها كلها في الشخص نفسه سلقى فرص العمل كبيرة يعني. ويتوكل الإنسان على الله والأعمال موجودة. أحيانا الناس يبحثوا عن هذا الشخص ما يجده، فيبدأ الإنسان يطور نفسه وإن شاء الله سيحصل على فرص كبيرة.
7: في نهاية حلقتنا لهذا اليوم نشكر

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم وحيثما وجدتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي عيادة الأثير. حلقتنا اليوم تتناول موضوعا بالغ الأهمية، وهو السمنة والنحافة، وكيف يمكن للتغذية العلاجية أن تلعب دورا رئيسيا في إدارة الوزن والحفاظ على الصحة العامة لجميع الفئات العمرية. ولإثراء هذه الحلقة يسرنا أن نستضيف دكتورة أسماء الشهاري، أخصائية التغذية العلاجية. دكتورة أسماء، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا فيكم، الله يعطيكم العافية.
1: أنرتي برنامج عيادة الأثير، ويسعدنا الاستفادة من خبرتك في هذا الموضوع. إذن لنبدأ دكتورة، ما المقصود طبيا بالسمنة والنحافة، وما هي مؤشرات الوزن المثالي التي يمكن للمستمعين الاعتماد عليها؟
2: أولا شكرا على الاستضافة.
1: حياتي.
2: لما نتكلم على السمنة والنحافة احنا نتكلم عن عالم، يعني بنتكلم عن مؤشرات، بنتكلم عن دراسات. فموضوع السمنة بحد ذاته إذا قلنا سمنة يختلف

0: عن حاجة اسمها زيادة وزن، يعني في اختلاف ما بين زيادة الوزن والسمنة.
1: نعم.
0: فالسمنة هي عبارة عن زيادة مفرطة في الكتلة الدهنية في الجسم، هذه الزيادة ممكن تؤدي لي إلى مضاعفات وأمراض مزمنة. زيادة الوزن هي زيادة نوعا ما تكون أقل من الزيادة التي في السمنة، وقد لا تؤدي إلى بعض المضاعفات. في المقابل النحافة، مثل النحافة هي انخفاض كبير في الكتلة الدهنية والعضلية في الجسم. ذكرتي موضوع المؤشرات، موضوع المؤشرات هذا في عندنا أكثر مؤشر نقدر نحدد فيها الشخص عنده سمنة أو نحافة، بس بدرجة رئيسية إحنا بنعتمد على شيء اسمه مؤشر كتلة الجسم.
1: نعم.
0: أيوة، البي إم آي هذا إحنا ناخذ الطول للشخص، ناخذ الوزن في عمليات حسابية معينة، ممكن نحسب له الآن هو عنده سمنة عنده نحافة أموره طبيعية. وهذه من الأشياء الشائعة عندنا في العيادة، إنه فيجي شخص بيقول أنا سمين، وحرفيا لما نشخصه ونأخذ معلوماته ما فيش سمنة، أحيانا قد تكون فقط زيادة وزن، وأحيانا هو في الرنج الطبيعي. فالمؤشرات هذه بتساعدنا على تحديد وتشخيص الموضوع بدقة.
1: نعم. إذا دكتورة، ننتقل لأبرز الأسباب الغذائية والسلوكية التي تؤدي إلى السمنة أو النحافة، وكيف تلعب العوامل الوراثية ودورها في هذا الموضوع بالذات؟
0: موضوع الأسباب إحنا بشكل عام بنقسمه لعدة تصنيفات، في مثل ما ذكرتي أسباب غذائية سلوكية، في أسباب مرضية أو أسباب فسيولوجية في الجسم، وفي كمان عندنا الأسباب الوراثية. الأسباب الغذائية هو لما يكون الشخص في السمنة بياخذ أكثر من الاحتياج اليومي، إحنا مقيدين بحاجة اسمها السعرات الحرارية.
1: نعم.
0: كلما أخذنا وفق السعرات الحرارية كنا في السيف سايد أو في الجانب الآمن يعني. فمتى بيحصل لنا مشاكل؟ لما أبدأ أخذ أكثر من احتياج اليومي، وأحيانا كمية الأكل قليلة بس كمية السعرات اللي في الأكل هذا كثيرة، فأنا الآن أخذ سعرات أكثر من الاحتياج. الشيء الآخر موضوع الانخفاض النشاط البدني، ما فيش حركة، فهذا بيؤدي لنا إلى السمنة. مثل ما ذكرت لك في معنا كمان تصنيف ثاني، اللي هو أحيانا تكون أسباب السمنة ما مش متعلقة بدرجة رئيسية في الغذاء، بتكون متعلقة بأمراض، بيكون عند الشخص اضطراب في الهرمونات، يكون عنده مشاكل في الغدة الدرقية، يكون عنده مشاكل في نقص بعض الفيتامينات والمعادن في الجسم، هذا بيؤدي لنا إنه عملية الحرق ما بتمشي بالطريقة الصحيحة.
1: نعم.
0: موضوع الوراثة، موضوع الوراثة فعلا له دور كبير في موضوع السمنة، بس مش إنه ملوش حل، مع الممارسات، مع إنه الشخص بيحاول يغير عادات ونمط حياة لفترة طويلة بيقدر يخفف من هذه الأعراض أو من الأشياء اللي ترتبت له نتيجة الأشياء الوراثية. بالنسبة للنحافة، إحنا لما نتكلم عليها بنتكلم على نفس الأسباب بالضبط، معنا أسباب غذائية، أسباب مرضية، أسباب وراثية. الأسباب الغذائية إنه الشخص بالعكس تماماً الآن بياخذ أقل من الاحتياج.
1: نعم.
0: الأسباب المرضية أحيانا بيكون عندنا سوء امتصاص، أحيانا نقص في بعض الفيتامينات مثل ما ذكرت لك، فهذه عوامل بتؤدي لنا إلى النحافة. والشيء الثالث كمان العامل الوراثي له دور كبير في النحافة، بس مثل ما قلت لك شيء ممكن بتعديل بعض السلوكيات يتعدل.
1: نعم. دكتورة أسماء، السمنة مرتبطة بعدة مخاطر صحية، ما أبرز هذه المخاطر؟
0: أنت الآن وصلتي للوتر الحساس، اللي هو إحنا لما نخاف من السمنة ما بنخافش عشان الشكل فقط.
1: صح.
0: إحنا بنخاف عشان هذه المضاعفات اللي أساساً بتؤدي لنا إلى الوفاة أحياناً. فالسمنة مرتبطة بدرجة رئيسية، يبدأ السكري، مرتبطة بأمراض القلب،
1: يعني في مخاطر كبيرة.
0: مخاطر كبيرة، يعني إحنا من الأشياء اللي بنواجهها إنه مش قادرين المجتمع يوصل للمرحلة اللي يبدأ يحمي نفسه قبل ما يوصل لهذه المخاطر. متى بيجي الشخص يزور العيادة؟ يجي أساساً في الآن معه هذه المضاعفات.
1: نعم.
0: فقلت مرتبط أيضاً بأمراض العظام، مرتبط بأمراض القلب والشرايين، كمان ارتفاع ضغط الدم مرتبط درجة كبيرة بالسمنة، ومعانا موضوع اضطراب الهرمونات. الهرمونات تؤدي إلى السمنة، والسمنة تؤدي إلى اضطراب الهرمونات.
1: نعم.
0: فهذه من أبرز المضاعفات اللي ممكن تسببها السمنة.
1: في المقابل النحافة قد تشكل مخاطر صحية أيضا، خصوصا عند الأطفال وكبار السن، ما أبرز هذه المخاطر؟
0: النحافة مرتبطة بضعف المناعة، كمان يكون عند الشخص تعب، إعياء، جهد، دائما عنده إجهاد مستمر، ضعف في التركيز، يعني مش قادر أبدا يركز. عندنا كمان بيوصلوا بعضهم إلى هشاشة العظام، وكمان موضوع الهرمونات يلعب فيه موضوع النحافة. فالآن في خلط بسيط ما بين الرشاقة والنحافة، فبعضهم كمان بالذات النساء بتجي لا لا لا أنا ما أشتي أسمن خالص. لما نعملها بالمؤشر الذي ذكرناه في البداية، هي الآن عندها نحافة، ولما أقول عندها نحافة يعني لازم تصلح هذا الخلل.
1: نعم.
0: في فرق الآن، فعشان ما تدخلش في المضاعفات اللي ذكرناها.
1: لو جينا للتغذية العلاجية، كيف يمكن للتغذية العلاجية مساعدة الأشخاص النحيفين على زيادة الوزن بطريقة صحية وآمنة؟
0: التغذية هي الباب الأول أساساً لعلاج هذه المشكلة، فبنركز بدرجة رئيسية على زيادة المتناول أكثر من المصروف. يعني إحنا بنقيس للشخص أساساً كم يحتاجه، وكمان بنحدد هل هو النوع اللي بيحتاج نشاط بدني عالي، هل هو عنده حركة، هل على ضوء هذه العوامل إحنا مباشرة بنعمل له نظام غذائي عالي بالسعرات صحي. كمان بنركز على فكرة إنه تكون هو حابب يسمن بطريقة صحية. يعني بعضهم بيلجأوا لطرق مش صحية بحجة أنه أنا محتاجة أزيد سعراتي، يروح للتشيبسات، يروح للمقليات،
1: دهون فقط،
0: دهون فقط ودهون مكررة ودهون غير صحية. هنا بيطلع لنا تكتل فقط للدهون في أماكن مش مرغوب فيها، خاصة في البطن. فإحنا بنرفع في البروتين، بنحاول نبني عضل قبل ما نعمل موضوع أنه ياخذ دهون فقط.
1: نعم. بالنسبة لإنقاص الوزن، كيف تساعد التغذية العلاجية في خسارة الوزن والسيطرة على السمنة بطريقة مستدامة؟
0: كمان السمنة مفتاحها الأول يظل التغذية. بنركز على معرفة سبب السمنة أساساً. بعد ما نعالج السمنة مباشرة أو أسباب السمنة، ننتقل إلى أنظمة غذائية صحية، نظام خاص لكل شخص، مش كل الأشخاص بيناسبهم نفس الأنظمة. نحرص إن يكون نحرص قدر الإمكان يكون حاجة مرنة. كمان نركز على البروتين، نركز على الدهون الصحية، نركز على الخضروات، نركز على زيادة الألياف في الأكل، استبدال مثلا الدقيق الأبيض بالأسمار، نستبدل السكريات بالفواكه. وبهذه الطريقة ممكن الشخص إنه يحافظ ويحمي نفسه من السمنة.
1: نعم الدكتورة، ما أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الناس عند التعامل مع الوزن دون إشراف متخصص؟
0: موضوع هذا يمكن يحتاج لحلقتين أو ثلاث.
1: نعم.
0: موضوع التغذية هو موضوع توعية، يعني اللي الآن عامل لنا مشكلة موضوع التوعية. فأول خطوة لازم نعرف إنه نعالج الأسباب قبل الأعراض. قد تكون الآن السمنة أو النحافة عند الشخص عرض وليس مرض. فأول خطوة نحتاج نعرف السبب، عملنا الفحوصات معينة، زيارة الطبيب المختص. الشيء الثاني نتأكد إنه النظام الغذائي زي بصمات اليد، مش كل الأشخاص بيناسبهم نفس النظام الغذائي. كل شخص له نظام غذائي معين. ليش؟ لأنه كل شخص له طول معين، وزن معين، نشاط بدني معين، عمر معين. بهذه الأشياء والعوامل اللي عندنا إحنا بنحسب له احتياجه من السعرات. النقطة الثالثة اتباع الترندات. يعني الآن أصبح عندنا زي الترند، هذه الفترة نسوي مثلا العادة المعينة، خلاص الكل يسويها. شخص قطع السكر 100% ونحف في مدري كم، يلا احنا نسويها. فهذه تدفع لنا مشاكل، بيوصلوا لنا ناس في العيادة بآثار جانبية لهذه العادة اللي اتخذوها
1: للأسف.
0: أيوة. كمان في معانا موضوع فيما يخص السمنة، التجويع. بعضهم تلجأ تقول أنا ما أكلش غير وجبة واحدة، وفرحانة يعني إنها ما أخذتش غير وجبة واحدة،
1: تجيب نفسها بالمقابل أمراض. يعني
0: في المقابل أمراض، وفي المقابل يحصل تجويع للخلايا، وفي المقابل كمان الجسم يعمل على تقليل عملية الحرق. يعني يروح يبطى عملية الحرق، بعدين بتجينا إيش بتقول؟ أنا ما نحفتش، يعني أنا فترة طويلة أسوي. وكمان تروح تأخذ في الوجبة هذه الوحدة أكل يساوي السعرات كامل. فهذه الأشياء إذا ابتعدنا منها قدر الإمكان بنحاول نسيطر على الموضوع. وفي معنا موضوع الخلطات.
1: أيوة.
0: يعني بيضطروا إلى أسهل وأسرع الحلول الغير صحية اللي بتفعل لهم عواقب طويلة المدى. يعني الخلطات الآن مش مصرح ولا معروف إيش مكوناتها علشان نبدأ نحدد هل مسموح أو لا. الأشياء هذه خلاص روحي أنت تؤمني بالمنتج الفلاني إنه طبيعي، سويه في البيت مثلا. اللي نفسهم يسمنوا تروح للخلطة الجاهزة. ليش؟ طالما أنت تحتاجي بس خلطة، روحي سوي لك العسل في البيت، سوي لك المكسرات وأنت آمنة مطمئنة. لأنه الآن الخلطات بتحتوي على حبوب كورتيزون، بيعمل لنا هذه الأشياء مضاعفات وكومليكيشن مزعج، سواء في المناعة، سواء في المعدة، هشاشة في العظام، لخبطة في الهرمونات. فنرجع ناخذ وقت طويل، احنا فقط بنعالج هذه الأعراض الجانبية اللي ظهرت لنا نتيجة التصرفات الخاطئة. والنقطة كمان من الشائعات اللي نوعا ما بنعانيها، احتاج انزل في الشهر 10 كيلو، احتاج. فموضوع انه احتاج انزل زيادة كبيرة هذا مش صحيح. كمان احنا بنتعامل مع جسم، احنا ما بنتعاملش مع آلة بحيث انه يلا اليوم نسمنها 10 كيلو نحفها 10 كيلو. لا، كل شيء بروجرسيف، كل شيء يكون بالتدريج. مثل ما طلعت السمنة
1: عشان تكون نتائج مرضية.
0: بالضبط، تكون نتائج مرضية صحية بدون مضاعفات. أنت تذكر كلمة واحدة يعني أحاول أوصلها للناس، تذكر أن السمنة هذه ما جاتش بيوم وليلة، فأوتوماتيك ما بتروحش بيوم وليلة، مثل ما طلعت بالتدريج تنزل بالتدريج.
1: صح.
0: النقطة الأخيرة كمان اللي أحب أنه نسيطر أو نحاول أن احنا نفهم أكبر قدر من المجتمع فيها، أنه لا تهملوش الفحوصات الطبية مباشرة، تروح تأخذ الإجراء بدون ما أنت عارف سبب مشكلتك، لا هذا بيعمل لك مشاكل بعدين.
1: نعم. لو نتطرق لموضوع الإرشادات، ما أهم الإرشادات العملية للأطفال وكبار السن ومرضى الحالة المزمنة عند اتباع برامج التغذية العلاجية؟
0: الأطفال بنوعيهما، سواء الطفل اللي بيعاني من سوء تغذية أو اللي بيعاني من زيادة وزن، نركز على موضوع النمو. يعني حتى لو طفلك عنده زيادة وزن حاليا، ما تحرموش بدرجة رئيسية، أنت ركز إنه في مرحلة نمو محتاج أكبر قدر من البروتين، بس صحح له العادات الغذائية. كمان الأطفال اللي عندهم سوء التغذية بالمقابل، نحاول إن احنا نركز على موضوع البروتين، انتبه من موضوع الخلطات، انتبه من موضوع الزيادات الغير الصحية. كبار السن احنا بنركز لهم أكثر شيء مثلا على الأغذية الغنية بالكالسيوم، الغنية بفيتامين دال، العادات الصحية اللي ممكن توفر لهم هذه النقص المتسبب في أمراض العظام. في عندي في فئة عمرية أنا بالنسبة لي أعتبرها مهمة جدا جدا، ومن أكثر الفئات اللي يحتاجوا مثلا يزورونا العيادة عشان ينحفوا بشكل مرعب، يحتاجوا يعني ينحفوا، اللي هي فئة المرضعات. المرضعة طبيعي بعد الحمل يكون في زيادة وزن، طبيعي أنت طول الحمل يكون في معك زيادة وزن معينة، هذه بتكون في يعني فسيولوجية الجسم نفسه.
1: سبب؟
0: فتأخذ طبيعة الجسم نفسه أنه بيزيد وزن بسبب اختلال في بعض الهرمونات.
1: نعم.
0: إضافة إلى أنها طول الحمل ما كانت مثلا متابعة أولا بأول، بحيث أنها تكون زيادتها مقدرة محددة. طبعا إحنا معنا معيار محدد كم تزيد الأم الحامل، كم بالشهور الأولى، كم في الشهور الوسطى، كم بالشهور الأخيرة، فبعضهم تفوت هذه النقطة،
1: بيجي يعني
0: أيوة. بتجي بعض الولادة عندها زيادة وزن، هي الآن مرضع، يعني إحنا الحليب الطبيعي عندنا يعني الكنز الذي لا يفرط به، فحبة حبة ما حلقتش الآن، يعني إنه تنحفي الآن بكمية كبيرة، اعطي لطفلك حقه وابدأ بعمل الإرشادات الغذائية البسيطة اللي ممكن تساعدك إنك تخففي وزن بدون ما تحرمي الطفل هذا الحليب. الأم الحامل أيضا تحتاج إلى نظام غذائي صحي، فبشكل عام الفئات العمرية المختلفة كل فئة لها برنامج ونظام غذائي مخصص لها.
1: نعم. لو جينا للمتابعة، ما أهمية متابعة الوزن والصحة العامة أثناء تطبيق التغذية العلاجية، وكيف تضمن هذه المتابعة نجاح الخطة؟
0: المتابعة بالنسبة لنا هي المرحلة الرابعة والأساسية اللي بتمشي عليها التغذية العلاجية. التغذية العلاجية بتمشي على عدة مراحل، تقييم، تحليل، وإلى آخره. آخر مرحلة المتابعة. المتابعة يعني تعتبر بالنسبة لنا الركيزة الأساسية، لأنه إحنا مش مثل العادة العيادة البقية، جاء عنده حمى أخذ العلاج المعين ومشى.
1: نعم.
0: مباشرة الألم أصلا بيروح بالعلاج، لا، التغذية تحتاج فولو أب أو متابعة، فين وصلنا، هل النظام الآن ناسب أو ما ناسبش، هل يحتاج تعديل أو ما يحتاج تعديل، هل أساسا كان مناسب للشخص من عدة نواحي، اللي هي نركز يعني نكون واقعيين أنه من ناحية المادية، الاقتصادية، النفسية، هل متوفر الأشياء هذه في المنزل أو لا، هذه بتظهر لنا مع المتابعة اللي بتحدث في العيادة. كمان المتابعة مهمة أنه الشخص بيحس رضا عن نفسه لما يجي الزيارة الأولى، في اختلاف في الزيارة الثانية يعني الأولى.
1: أكيد.
0: وإلى آخره. فالمتابعة بالنسبة لنا عنصر مهم، حتى أنه الأنظمة دائما في العيادة التغذية بيجي ما مش زيارة فقط، نقول لها متابعة شهرية، متابعة لمدة فترة من مثلا شهرين ثلاثة. فالمتابعة بالنسبة لنا شيء مهم جدا، نراقب فيها المؤشرات الصحية، قدرت أحقق أهدافي، قدرت أحقق الشيء الذي أصلا الشخص جاء عشان يحققه.
1: نعم. دكتورة أسماء، كيف يمكن دمج التغذية العلاجية في نمط الحياة اليومية بحيث تصبح عادة مستمرة وليست مجرد خطة مؤقتة؟
0: شوفي، اللايف ستايل هو عدة أركان، معانا حاجة اسمها النوم، شرب الماء، التغذية، الرياضة، فيعني كل واحد مكمل بعض، وعدم التوتر أو الهدوء، يعني ابتعد الشخص عن الستريس. الآن هذه المكونات الخمسة تكون لنا نمط حياة صحي، وبدون واحد بيحصل خلل في الثاني. فأنا أحتاج في التغذية يكون في معي نوم كافي، أحتاج يكون معي عندي شرب ماء كافي، أحتاج الشخص يكون عنده physical activity أو نشاط بدني كافي عشان أقدر أحقق اللي أحتاجه من التغذية. فبدون هذه الأركان مع بعضها إحنا ما بنحققش نتائج مثالية.
1: بالنسبة للرياضة، هل في رياضات مخصصة؟
0: الرياضة عالم، أيوة، يعني بعضهم مش بالرياضة ممكن يعمل تأثير عكسي تماما، يعني بتمارس رياضة في الغالب هي جات عشان تنحف وراحت أخذت رياضة بتعمل لها على زيادة وزن، يعني
1: عكسي.
0: والحلو في الموضوع انه من الاشياء اللي يتفاجئوا فيها الناس انه في معنا رياضه عشان زياده الوزن، وطبعا عشان زياده الوزن الرياضه هي اهم سبب يعمل لنا زياده وزن بطريقه صحيه مثاليه. فالرياضه عندنا رياضه حرق، عندنا رياضه بناء عضل، عندنا رياضات استطاله، عندنا انواع للرياضه. فالافضل تكون عن طريق اشخاص مختصين ونعرف ايش ناكل قبل الرياضه وايش ناكل بعد الرياضه ومتى وكيف وايش الانواع، هذه بتلعب لنا بالدرجه الرئيسيه.
1: نعم. قبل أن نختم دكتورة، رسالة أخيرة منك للمستمعين.
0: المستمعين أحب أقول لهم أول حاجة ابتعدوا عن الشائعات، اعطوا الخبز الخبازة مثل ما يقولوا.
1: نعم.
0: حاولوا تدوروا على الأسباب مش على الأعراض. نحاول قدر الإمكان ما نقسيش على أنفسنا كمان، يعني في الأخير إحنا أجسام الله عز وجل خلقها، نتعامل معها برفق، ما نكونش قاسين على أنفسنا. موضوع الحميات الغذائية، ما نتبعش حميات قاسية، ما ناخذش حميات أخذوها غيرنا ونقول له حنطبقها علينا.
1: صح.
0: الأشخاص اللي عندهم زيادة وزن احذروا من الخلطات، خليكم على زيادة الوزن الطبيعية وعرفوا أسباب النحافة وعالجوا أسباب النحافة. إذا عالجتوها مباشرة بتتصلح عندكم أشياء كثيرة. الاستعجال ما يكونش مطلوب خالص عندنا، كل شيء حبة حبة وبيجي
1: بالتأني السلامة.
0: السلامة. كمان ركز على موضوع التوتر، التوتر بيلعب لنا كثير في موضوع السمنة والنحافة، فنحاول أكبر قدر إنه نبتعد عن التوتر، نهدأ أنفسنا ونتبع العادات الصحية اللي ممكن تكون بسهولة ونقدر نلتزم فيها الأكبر قدر. يعني أحيانا بيجي الشخص يأخذ نظام قاسي ويعمل فترة بسيطة أصلا مش نمط حياة، فحاول تخلي التغذية نمط حياة، حاجة بسيطة. احنا اليمنيين يعني عندنا مشكلة كيف ممكن ادمج النمط الحياة الصحي مع غذائنا، بالعكس احنا غذائنا من افضل الاغذية. صح انه احيانا متركز بالنشويات لكن احنا قادرين نعدل فيه.
1: صح.
0: فهذه اكبر نصيحة ممكن اوصلها للمستمعين
1: ان شاء الله. اذا بهذا نصل الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الصحي عيادة الاثير. نشكر ضيفتنا الكريمة الدكتورة اسماء الشهري على مشاركتها القيمة واثرائها لهذه الحلقة بخبرتها في مجال التغذية العلاجية وادارة الوزن، وكما نشكر مستمعينا الاعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم بانه يتجدد موعدنا معكم كل يوم اثنين الساعة 10:30 صباحا، واعادة الحلقة يوم الثلاثاء الساعة 10:30 ظهرا، وإعادة أخرى يوم السبت الساعة 4:30 عصرا. هذا وتقبلوا خالص التحايا من طاقم البرنامج، من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. في أمان الله ورعايته.

نشرة 11 صباحا من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد أولوية العمل على إغلاق ملف الوكلاء في أي اتفاق مع النظام الإيراني. رئيس الوزراء ووزير الخارجية يرأس في عدن اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة مستجدات الأوضاع ويتخذ عددا من القرارات. فعاليات وأنشطة، حافلة وزيارات رسمية في اليوم الختامي لأسبوع المرور العربي بمأرب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الأحد سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف، وتطرق اللقاء إلى العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع الوطنية على كافة المستويات. وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة بالعلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين والتدخلات الإنسانية والإنمائية البريطانية في مجالات مختلفة، مثمنا موقف المملكة المتحدة الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وحرص لندن المستمر على دعم الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية والإنسانية في اليمن. وأكد فخامة الرئيس الحرص على تعزيز الشراكة مع المملكة المتحدة بوصفها حاملة للقيم في مجلس الأمن وشريكا مؤثرا في دعم الدول اليمنية والدولة اليمنية وأمن الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي. وأشار فخامة الرئيس في السياق لأهمية اللحظة الراهنة لمعالجة جذور التهديد الإيراني وليس فقط احتواء تداعياتها الآنية، مؤكدا أن العالم بحاجة إلى مقاربة تقوم على المكاسب المستدامة للأمن والاستقرار للاكتفاء بإدارة الأزمات المؤقتة، بما في ذلك العمل بشكل حاسم على إغلاق ملف الوكلاء والتنظيمات المسلحة التابعة لطهران في المنطقة باعتبارها الأداة الأخطر لتقويض الدول الوطنية وابتزاز الاقتصاد العالمي وتهديد الممرات الدولية. وجدد رئيس مجلس القيادة تأكيد دعم المجلس والحكومة لأي جهد حقيقي لخفض التصعيد وتحقيق السلام المستدام الذي لا يمكن أن يتحقق دون معالجة مصادر الخطر من البر والبحر، وأنها تهديد لميليشيا الحوثي للعابرة للحدود. وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى التطورات الأمنية الأخيرة بما في ذلك جرائم الاغتيالات التي تستهدف شخصيات مدنية، مؤكدا أن هذه العمليات تستهدف بصورة أساسية ضرب ثقة المواطنين والشركاء الدوليين بالمحافظات المحررة. وحضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي. ترأست دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاه محسن الزنزاني الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع لمجلس الوزراء جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية والوقوف أمام التحديات القائمة وأولويات الحكومة وفق برامجها في ظل التطورات الإقليمية والدولية. وفي مستهل الاجتماع شددت دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية على أن هذه المرحلة تتطلب مستوى عال من سرعة الاستجابة وكفاءة التنفيذ بما يضمن تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق النتائج المطلوبة، موجها الوزارات والجهات المعنية بالتركيز على مهامها ومسؤولياتها والعمل على معالجة أي اختلالات بصورة مباشرة مع مواكبة التطورات بتنسيق مستمر وتكامل فعال. وأكد أن ملف الأمن والخدمات يأتي في مقدمة الأولويات باعتبارهما الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتها. واعتبر الدكتور الزنداني جريمة اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد ومدير مدرسة ومدارس النورس عبد الرحمن الشاعر جرس إنذار بأن هناك من يعمل على زعزعة الأمن وضرب الاستقرار والثقة بالحكومة والمؤسسات الوطنية واستهداف فكرة الدولة وبيئة العمل المدني والتنموي، مثمنا جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين والقبض عليهم، مقدرا جهود السلطة المحلية في تعزيز الأمن والاستقرار ولا سيما خطوات الإمداد
والطرق الرئيسية بين المحافظات منوها بما قامت وتقوم به السلطة المحلية في المحافظة أبين كنموذج يحتذى به في الحزم والفرض السلطة على والقانون. وأيضا قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن الشركاء من المنظمات الدوليين ومجتمع المانحين بالتزام الحكومة بحماية العاملين في المجال التنموي، وأن مثل هذه الحوادث لن تمتني الحكومة عن مواصلة برنامج التنمية وتطبيق الأوضاع، بل ستزيدها إصرار على ترسيخ الأمن وسيادة القانون. لافتة إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أن المعركة مع الانقلاب الحوثي الإرهابي تمتد على كل الأصعدة بما في ذلك مجالات الاستهدافات، الأمن وضرب السكينة العامة والنيل من ثقة المواطنين بمؤسساتهم، متعهدة بعدم السماح بأن تتحول العاصمة المؤقتة أو أي محافظة محررة إلى ساحة للفوضى أو تصفية الحسابات أو التخادم مع ميليشيا الانقلاب. وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف الخدمات والتحديات المرتبطة بالكهرباء وتوفير الوقود وانتظام صرف الرواتب وما تقوم به الحكومة لتجاوز هذه التحديات عبر مواصلة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية بما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق نتائج الملموسة خلال الفترة القادمة، موجها الوزارات المعنية بتقديم حلول عاجلة وواقعية والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل آلية الرقابة والمساءلة لضمان كفاءة الأداء وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزارة الداخلية حول مجمل الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والإجراءات المتخذة لتعقب العناصر المتورطة في الجرائم الأخيرة والخطط الأمنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية. وأكد بهذا الخصوص دعمه الكامل للأجهزة الأمنية والعسكرية للقيام بمهامها في مكافحة الجريمة والإرهاب والتصدي لكل محاولات زعزعة الأمن أو نشر الفوضى أو إخلال بالنظام العام، مشددا على أن حماية أرواح المواطنين وفرض الأمن وتعزيز هيبة الدولة تمثل مسؤولية مباشرة لا يمكن التهاون فيها. ووجه المجلس وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بمضاعفة الجهود الأمنية والاستخباراتية وتعزيز التنسيق مع السلطة المحلية والأجهزة القضائية والعمل وفق خطة متكاملة لترسيخ الأمن والاستقرار ومنع أي اختلالات تمس حياة المواطنين أو تعطل مصالحهم اليومية. وافق مجلس الوزراء على تمويل إنشاء نظام الأسواق والذي يهدف إلى تمكين وزارة الصناعة والتجارة من مراقبة الأسواق بشكل دقيق وتوفير رؤية شاملة لحركة الأسعار وتوفير السلع ومستويات المخزون والمخاطر الاقتصادية بما يساعد على بناء سياسات اقتصادية فعالة ومستندة إلى معلومات موثوقة. وأقر المجلس الاتفاقيات النمطية للصيد الصناعي لأسماك التونة في منطقة اختصاص للجنة المحيط الهندي للتونة في أي أعالي البحار خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة للجمهورية اليمنية بالعائدات المقطوعة، وذلك بناء على العرض المقدم من وزارة الزراعة والثروة السمكية. واعتمد مجلس الوزراء مذكرة التفاهم الموقع بين وزارة النقل اليمنية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمقدمة من وزارة النقل. واستعرض المجلس مسودة مذكرة التفاهم بين اليمن والمملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في المجال الزراعي، ومذكرة التفاهم بين اليمن وسلطنة عمان للتعاون في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية والأمن الغذائي والمائي، وفرض وزير الزراعة والثروة السمكية بالتوقيع عليهما. وطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول المشاركة في الاجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي والتي عقدت في واشنطن خلال الفترة من 13 وحتى 18 من إبريل الماضي. اختتمت بمحافظة مأرب أمس فعالية أسبوع المرور العربي الموحد الذي نفذته شرطة المرور
المحافظة خلال الفترة من 4 حتى 10 مايو الجاري تحت شعار يهدف إلى تعزيز الوعي المروري والحد من الحوادث والخسائر الناجمة عنها. وخلال الفعاليات الختامية زار وكيل المحافظة محمد المعوضي ومعهم مساعد مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى الأكوع معرض الصور المصاحب لأسبوعي المرور العربي، واستمع من مدير شرطة المرور العميد غانم مرح إلى شرح حول ما تتضمنه ويتضمنه المعرض من إحصائيات ورسوم بيانية من أعمال المنفذ أو المنفذة والمخالفات والحوادث المرورية والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها، إلى جانب صور توعوية لجهود الشرطة المرورية في نشر الثقافة المرورية بالمجتمع والمؤسسات التعليمية والتحذير من المخالفات الخطيرة كعكس خط السير وتحويل المركبات من البنزين إلى الغاز بطريقة غير آمنة. كما نفذ الوكيل المعوضي ومدير شرطة المرور زيارة ميدانية لعدد من الجولات والشوارع اطلع خلالها على مستوى تنظيم الحركة السير وانتشار رجال المرور وطلاب كلية شعلان للعلوم الشرطية، وشارك في توزيع الملصقات والمنشورات التوعوية على سائقي المركبات. وأشاد الوكيل المعوضي بمستوى التنظيم والانتشار الواسع لمنتزه شرطة المرور وطلاب كلية شعلان، مؤكدا أهمية الجهود التوعوية في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث والخسائر، لافتا إلى الأثر الإيجابي الذي أظهرته الإحصائيات المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأكد أن تعزيز السلامة المرورية يتطلب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية والتعاون مع رجال المرور للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق الإنسيابية المرورية. وفي السياق تسلم مدير شرطة مرور مأرب العميد غانم مرح درع التكريم من صندوق النظافة والتحصين بالمحافظة تقديرا لجهود إدارة المرور ومنتسبيها في تسهيل أعمال النظافة والتشجير وتحسين المظهر الجمالي للمدينة وتسهيل حركة مركبات وآليات الصندوق. وأكد نائب المدير التنفيذي لصندوق النظافة محمد السعيدي أن شرطة المرور شريك أساسي في نجاح أعمال النظافة والحفاظ على البيئة والمظهر الحضري للمدينة. وكان مدير شرطة المرور العميد غانم مرح قد ألقى محاضرة توعوية لسائقي المركبات وآليات التابعة للصندوق، ركز فيها على أهمية الالتزام بقواعد وأنظمة السير وصيانة المركبات وآلياتها للحفاظ على السلامة العامة. وأشار العميد مرح في تصريح صحفي إلى النجاح الذي حققته فعالية أسبوع المرور العربي الموحد، لافتا إلى عدم تسجيل أي مخالفة مرورية في شوارع مدينة مأرب خلال اليوم الأخير من الفعاليات، بما يعكس مستوى الوعي المروري الذي أسهمت الفعالية في ترسيخه. وعبر عن شكره لكافة أصدقاء المرور والجهات المساندة التي أسهمت في إنجاح الفعاليات ونشر الوعي والتوعية المرورية في مختلف التجمعات السكانية وخطوط السير ومؤسساتها التعليمية والخدمية ومساندة رجال المرور في تنظيم حركة السير بالميدان. انتهت النشرة، ونذكر بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد أولوية العمل على إغلاق ملف الوكلاء في أي اتفاق مع النظام الإيراني. رئيس الوزراء وزير الخارجية يرأس في عدن اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة مستجدات الأوضاع ويتخذ عددا من القرارات. فعاليات وأنشطة حافلة وزيارات رسمية في اليوم الختامي لأسبوع المرور العربي بمأرب. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الرقي، ومن القراءة تسنيم حميد.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب تقدم بيئتنا. بيئتنا برنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة المحيطة بنا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وإرشادهم لنحيا في بيئة صحية ونظيفة. بيئتنا من إعداد وتقديم أمل خالد، إخراج مجاهد بن سليم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بيئتنا، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم التلوث البصري.

لعل الحفاظ على البيئة وسلامتها ورغم أهميتها وكونها تحيط بنا نؤثر بها وتتأثر بنا سلبا وإيجابا، لم تحظى بالاهتمام اللازم، وذلك للاعتقاد السائد أن هناك مسائل وقضايا أهم من مسائل الحفاظ على نوع من الطيور مثلا أو أي كائن آخر. وهذا الإهمال لم يكن متمثلا فقط في بندرة وقلة الدراسات التعريفية للبيئة ودراسة أسباب التلوث البيئي ونتائجه وآثاره والحلول الممكنة لها ونشر الوعي البيئي بين الناس والإدارات الحكومية والمحلية والمجتمعات، وربما كان هذا التقصير معللا نسبيا بسبب حالة عدم الاستقرار والحرب الدائرة في البلاد. سوف نتناول في هذه الحلقة نوع من أنواع التلوث البيئي يتعلق بالجمال عموما ويتعلق بما تقع عليه أعيننا كل يوم ويؤثر على التلوث البصري، والتي تعد من إحدى أنواع التلوث الأخرى ويعتبر شيء غير مستحب للعين، مثل تجمع عدد كبير للقمامة في مكان ما حيث تتجمع القطط والكلاب للبحث عن طعام مثلا، أو مشهد أشجار جفت أو مباني دمرت وغيرها من المناظر التي تنفر من مشاهدتها مرة أخرى. أعزائي المستمعين، سيكون معنا بعد الفاصل الدكتور عارف العريقي ليحدثنا أكثر حول التلوث البصري وأضراره وكيفية معالجته.

مستمعينا في كل مكان، نرحب بكم من جديد ونرحب بضيفنا الذي سيكون معنا عبر الهاتف، الدكتور عارف العريقي، أستاذ مساعد في علم الوراثة بجامعة إقليم سبأ. أهلا وسهلا بك.

0: اهلا وسهلا بكم جميعا.
1: في البدايه دكتور عارف، عرفنا عن ما معنى التلوث البصري.
0: التلوث البصري عموما يعرف بعده تعريف، لعل من اهمها هو عباره عن تغير غير مرغوب فيه في احد عناصر البيئه الذي يؤدي الى الاخلال بتوازنها، بالاضافه الى انه ايضا يعرف باي تشويه لمنظر المناظر التي تقع عليها عين الانسان والذي يحس فيها الانسان عند النظر بعدم ارتياح نفسي، كما انه اختفاء للصوره الجماليه لكل شيء يحيط بنا سواء كان ابنيه او طرقات او ارصفه.
1: طيب دكتور، كيف يحدث هذا النوع من انواع التلوث؟
0: العامل الاساسي في حدوث هذا النوع من التلوث هو بفعل النشاط الانساني، لعل اهمها السلوكيات الاجتماعيه والاقتصاديه الخاطئه التي يقوم بها الإنسان، مما يؤدي إلى ظهور هذا النوع من التلوث البصري، والذي يكون مصادره عدة، لعل من أهمها ما يسمى بالتلوث الذاتي الذي يكون مصدر التلوث فيه ذاتيا عندما يتسبب حدوث الشيء ذاته في إحداث التلوث، أو تلوث في البيئة المحيطة خصوصا في البيئة المعمارية، أو حدوث متبادل يكون فيه التلوث متبادل ما بين النشاط الإنساني و فعل الطبيعة. سوء التخطيط المعماري، سوء التنفيذ في المجال الهندسي أحيانا، النشاط الخاص بأعمال المخلفات، رمي المخلفات واستخداماتها ووضعها في أماكن غير الأماكن المخصصة، لا تعتبر كلها من الأسباب والمصادر التي تؤدي إلى حدوث هذا النوع من التلوث.
1: طيب دكتور، أنت ذكرت التلوث الذاتي، ماذا نعني بالتلوث الذاتي؟
0: التلوث الذاتي معناه أن يكون مصدر التلوث ذاتيا يعني طبيعيا، بمعنى أن نتيجة مثلا لإعصار، نتيجة لأفعال الطبيعة المختلفة،
1: الكوارث الطبيعية،
0: ظهور هذا التلوث بخارج إرادة الإنسان نفسه.
1: طيب دكتور، يعني هل في علاقة للتلوث البصري بأنواع الملوثات الأخرى مثل تلوث المياه، تلوث التربة، التلوثات الأخرى؟
0: الملوثات الأخرى سواء كانت تلوث المياه أو تلوث التربة هي في الأول والأخير راح تصب في تشويه البيئة المحيطة بالإنسان، مما يعمل على ظهور مناظر غير مناسبة أو غير ملائمة، أو تعمل على تشويه البيئة المحيطة بالإنسان، وهذا هو جوهر التلوث البصري.
1: يعني العلاقة بالتلوث البصري له علاقة بجميع أنواع الملوثات الأخرى،
0: بجميع أنواع الملوثات الأخرى التي قد تكون هي مصادر أخرى من التلوث، يعني نتائج من نتائج الملوثات الأخرى.
1: طيب دكتور، هل هناك تلوث بصري في البيئة العمرانية اللي احنا نشوفها الآن؟
0: التلوث في مجال البيئة العمرانية طبعا تلوث أخذ جانب حيز كبير من هذا النوع من التلوث، لعل أن التلوث في مجال البيئة العمرانية بفعل النشاط المتزايد ل الإنسان في المجال العمراني، وأيضا عدم مراعاة أثناء عملية البناء العمراني لمعايير المناظر الجمالية. على سبيل المثال، لو فرضنا أن وجود منطقة تمتاز بطابع تراثي حضاري مثلا على سبيل المثال مدينة شبام، وفرضنا أن وسط مدينة شبام بنيت ناطحات سحاب من النوع الزجاجي، فماذا سيكون المنظر العام لمدينة بهذه الطريقة؟ طبعا هذا بيؤدي إلى حدوث ما يسمى بالتلوث في المجال العمراني أو في البيئة العمرانية. هذا التلوث قد يكون على عدة أنواع، إما أن يكون تلوث نقطي بحيث أن هذا التلوث راح يتركز معنا في مساحة صغيرة جدا كواجهة من واجهة مبنى واحد مثلا، أو يكون على تلوث خطي بمعنى أنه سيظهر معنا مجموعة خطوط في مجموعة واجهات لمباني متجاورة لا تتسم ولا تتناسق مع البيئة المحيطة بها أو المباني العمرانية المحيطة بها، أو أحيانا قد يكون هذا التلوث على مستوى، بمعنى أنه حي نقول عنه حي قديم كصنعة القديمة مثلا، وفجأة تظهر معنا محلات أو مولات أو غيره في هذا المكان يعمل على تشويه المنظر الجمالي، أو تلوث كتلي بمعنى أنه عملية إزاحة لمناظر طبيعية تتم الجمال، كما هو مثل حديقة كانت مصدر من مصادر السعادة والجمال في بيئة مثلا في وسط المدينة، وفجأة بعد فترة نلاحظ بأن تم فيها عمليات إنشاءات فتحول من منظر جمالي إلى منظر سيء ومنظر يعمل على عملية التغيير في النفسية العامة للقاطنين حول هذه المنطقة.
1: تعني يا دكتور أنه في مناطق زي شبام صنعاء القديمة ظهور مباني حديثة قد يشكل تلوث بصري، اختلال في التوازن؟
0: نعم
1: يعني اختلال.
0: نعم نعم نعم نعم.
1: طيب إذا تحدثنا عن محافظة مأرب، كم نسبة التلوث العمراني في المحافظة؟
0: مأرب في لو لاحظنا خلال السنوات الأربع الماضية مدى التغير اللي حدث في مدينة مأرب من الناحية العمرانية طبعا، هذا التغير الإيجابي نقول من الناحية الصناعية والتقدمية ومن الناحية البنائية ومن الناحية التطور للمدينة لابد أن يكون هناك ضريبة. هذه الضريبة تتمثل فيما نلاحظه في الشارع، مثلا شارع نظيف فجأة تم فيها التشجير، تم فيه التوسعة، تحول من خلال سنة أو سنتين أو ثلاث إلى منظر جمالي كشارع مثلا شارع الجامعة على سبيل المثال أو الشارع المحيط بالمحافظة، لكن فجأة ظهرت معنا إنشاءات. هذه الإنشاءات بدأت بوضع المواد الخاصة بعملية البناء في الشارع، فبدأ عملية أول عملية التلوث. ثانيا أن عملية البناء هذه تتم بصورة نوعا ما عشوائية طبعا وفق الأهواء للأشخاص الذين يريدون بناء هذه المباني أو ظهور ما نسميها على المصطلح وحوش حديدية اللي هي الحناجر ما حناجر، هذه التي تعمل على تشويه المنظر العام للمدينة بصورة عامة. قد تكون الجدوى الإفقادية متوفرة لكن في حالة حدوث أو استمرار عملية البناء بصورة عشوائية لا تراعي مثلا المنظر العام أو التوجه العام في الشارع في مناظر البناء في ترتيب في الأزقة في وجود المساحات الفراغية ما بين الأحياء أو ما بين المباني نفسها، هذا سيعمل في المستقبل القريب على ظهور ما يسمى بتلوث في البيئة العمرانية.
1: طيب هناك حاليا يعني في تلوث بصري مثلا زي ما ذكرت في شارع الجامعة وكذا، يعني كيف يمكن معالجته؟
0: المعالجة أولى مراحل المعالجة ما نقوم به الآن نقوم به إذاعتكم الموقرة، التوعية ثم التوعية ثم التوعية. إذا وصل نحن الناس في المجتمع المحيط بجميع شرائح المجتمع بجميع مستوياتهم الثقافية من واحد ومن أصغر صغير إلى أكبر كبير ومن أقل ثقافة إلى أعلى ثقافة، إذا توصل لدينا قناعة ووعي بمخاطر التلوث، وعي بضرورة حماية البيئة، أعتقد أن مراحل الوعي إذا وصلت إلى مراحل متقدمة راح تتحول إلى سلوك. وإذا قدرنا نتحول من الوعي إلى السلوك وصار لدينا سلوك بيئي في هذه الحالة بيكون من السهل جدا القضاء على مظاهر التلوث في البيئة المحيطة.
1: طيب التلوث البصري في الريف والمدينة ما الفرق بينه؟
0: نسبة عالية جدا طبعا من التلوث في المدينة بحكم التطور العمراني، دائما ما يصاحب عملية التقدم الصناعي والعمراني للإنسان بزيادة في معدلات التلوث سواء كان بجميع أنواع التلوث ولا والتلوث البصري هو إحداها. ما مقارنة بالريف تزال النسبة عالية جدا بالنسبة للتلوث البصري في المدينة عنه في الريف، إلا في بعض المناطق إذا حدثت مثلا عملية تطور في الريف، وهذا الأرياف أعيد وأكرر من بعض الأرياف من تتسم بسمة تاريخية أو سمة حضارية، إذا دخلت المنشآت الحديثة إلى هذه المناطق طبعا راح تكون إحدى أسباب التلوث البصري حتى في الريف نفسه.
1: طيب دكتور ما مدى أثر التلوث البصري في تشويه جمال المدن خصوصا اللي ملاحظة هنا في محافظة مأرب؟ شارع صنعاء مثلا.
0: نعم
1: شارع صنعاء أكثر المناطق اللي في نلاحظ فيها تلوث بصري.
0: أيوة نعم، ليس شارع صنعاء لكن حتى في الشارع العام في مدينة مأرب يعتبر تلوث بصري. لن يكون هذا الذكر الأسباب أحد لقطع رزاق الناس، لكن ما يحدث من انتشار عشوائي للبساطات والباعة المتبولون في مثلا في الشارع العام أو انتشار الورش وانتشار للأسف الشديد البيارات وغيره في شارع صنعاء، هذا تعتبر من أهم أسباب التلوث البصري في الشارع العام وشارع صنعاء، بالإضافة إلى خروج الأسواق من مناطقها إلى ما على حافات الشارع، هذه أيضا أحد أسباب بتغير المظهر العام للشارع من مظهر حضاري مظهر جميل إلى مظاهر مروءه بصرية تؤذي العين قبل أن تؤذي المارة والزوار.
1: إذن دكتور، تصنف أو تعتبر المحلات التجارية من أنواع التلوث البصري؟
0: المحل التجاري بحد ذاته أحد ما بصدر التلوث البصري بسببين. أول، إذا كان هذه المحلات التجارية تحاول إبراز منتجاتها في الشارع، هذا الجزء الأول من أنواع الملاحظ في الشوارع اللي هو عملية تلوث بصري نتيجة لانتشار أو إبراز المنتجات في أمام المحل كتلوث بصري. النوع الثاني من التلوث البصري، وده طبعا سمة من سمات المجتمع اليمني، اللي هي اللوحة الإعلانية. اللوحات الإعلانية ووضعها بأحيان طرق عشوائية في أماكن غير مخصصة أو بطريقة تزاحمية حتى على مستوى الجدران، مما يعمل على تشويه المنظر الجمالي للشارع نفسه.
1: طيب دكتور، كيف أثر التلوث البصري على سلوكيات الإنسان؟
0: الإنسان عندما يلاحظ كل يوم بجانبه في الشارع العام، في الشارع اللي يحط السكن أو غيره، قمامة مرمية، مناظر زي ما تكلمنا عن قبل شوية اللي هي من أثر عملية البناء، تخطيط سيء في منطقة حديقة وبعد فترة تحولت مثلا إلى مباني، هذا طبعا بيعمل على أن الإنسان يبدأ يعتاد على هذه السلوكيات الموجودة في الخارج. تعود الإنسان على سلوكيات التلوث هذه الموجودة في الخارج، راح ينعكس على أنه يبدأ يتقبل هذه السلوكيات وتبدأ تنطبع عنده هذه المضاحك. لعل مثل بسيط نضربه من تعود الإنسان على السلوكيات الخاطئة. في بعض الشوارع نلاحظ أنه وجود أماكن مخصصة زي القمامة مثلا، لكن طبيعة المجتمع الموجود عندنا في سواء المجتمع اليمني أو المجتمع في مارك نفسه، الإنسان يخرج بالقمامة ويرميها في أماكن مثل راح الناس شافهم رموا في أمام المنازل في منطقة معينة مثلا، فيبدأ يتعود في الإنسان أن هذا المكان هو المخصص لرمي القمامة، بالرغم أنه موجود برميل للقمامة على بعد مترين ثلاثة من المكان الذي رمى فيه قمامة. الطفل عندما ابنك أو أخوك أو كذا يراك بنفس الأسلوب هذا، طبيعي أنه بيبدأ يتعود على هذا السلوك.
1: بالفعل هذا
0: الشيء، هذه الطريقة نبدأ نعتاد على التلوث البصري على أنه جزء من حياتنا وممارستنا اليومية.
1: طيب والألوان، يعني البعض بيقول إنه الألوان أو تعدد الألوان في أماكن
0: هو الألوان هي جزء من من من من التلوثات البصرية، لكن الألوان هذه طبعا وفقا لرغبات الناس تختلف رغبات الناس بالنسبة للألوان. بعض الناس قد تراها على أساس أن التغير في الألوان هذه نوع من يعطينا نوع من البهجة، لكن بالجانب الآخر بعض الناس ترى بأن أو نفسية الآخرين ترى بأن التغير اللوني هذا الموجود أو التوزع والتشتت اللوني الموجود في المظهر الخارجي نوع من بسبب إزعاج لبعض الآخرين، بالتالي بالنسبة للتغيرات اللونية تختلف نفسية الناس تجاه هذا الجانب.
1: طيب دكتور، هل هناك تأثير من التلوث البصري على الصحة النفسية للإنسان؟
0: طبيعي، بالطبيعي إنه سن الناس تختلف نفسيا من ناحية الاعتياد على المنظر العام. بعض الناس فرضا قد يكون شخص بطبيعته مائل يميل الى النظافه مثلا سواء كان في منزل او خارج المنزل، فعندما يشوف مناظر زي الموجود في الخارج طبيعي انه راح يتقزز من هذا الجانب، وبالتالي بيتاثر نفسيا بالتلوث الموجود في الخارج. بعض الجانب الاخر مثلا نتكلم عن نفسيات بعض السواح مثلا عندما ياتي لزياره منطقه سياحيه تمتاز بوجود بناء معماري او هندسي بديع، واتى الزياره بعدها بفتره لاحظ ان هنا قد بدات تظهر اكشاك وظهرت هناجر وظهرت مباني مستفزه للايقاع البصري الموجود في هذه المدينه او في هذا المكان، وبالتالي راح يتاثر نفسيا من بهذا الجانب.
1: طيب دكتور، لو تعمل لنا مقارنة بين السكان في ريف مأرب والسكان في المدينة، يعني التأثيرات النفسية اللي فيهم، إيش اللي تلاحظه يعني من تأثيرات نفسية؟
0: في مدينة مأرب بمقارنة بالمدن الأخرى قصدك؟
1: أيوة.
0: طبعا في جانب آخر طبعا بجانب التلوث الموجود راح يكون جانب التزاحم السكاني أو الزياد السكاني. مع الزياد السكاني راح يؤثر ناحية نفسية أكثر في مارب عنه في باقي المدن. بالتالي كل ما كانت المدينة فيها نقول سكان يتناسبون وفقا للمساحة، هذا طبعا بيكون يسبب أريحية أكثر للشخص. بالنسبة نتكلم عن الناحية الترفيهية مثلا، لو رحنا الآن إلى حديقة في مارب أو رحنا حديقة في مدينة بسيطة هادية كمدينة سيئون مثلا قريبة منا، نلاحظ الفرق كبير في ناحية التزاحم السكاني موجود في هذه الحديقة. طبعا أنت من ناحية نفسية بتكون أريح لك عندما تكون المنطقة فيها عدد سكان أقل، أو بنفس الوقت عدد ملوثات في البيئة أقل، بتكون راحتك النفسية أفضل. بالتالي مارب مقارنة ببعض المناطق التي فيها عدد سكان أقل بيكون من الراحة النفسية أفضل.
1: طيب وإذا كانت مثلا مزرعة في الريف وحديقة في المدينة؟
0: مزرعة الريف تظل أفضل. مزرعة الريف تظل أفضل من ناحية أن الـ من ناحية نتكلم عن ناحية بيولوجية، بحكم أنا إنسان بيولوجي، بالتالي نسبة الأكسجين الهواء الطلق بيظل أفضل كثير من الجو الصناعي اللي نتكلم عليه كحديقة داخلية.
1: طيب دكتور، التراكم الكبير لملفات متعلقة بالبيئة وحلول جذرية وآفاق للحد من هذا التلوث، مستقبلا من الذي بيتحمل هذا كله؟
0: العملية مكافحة التلوث وعملية حماية البيئة لابد أن تكون عملية تشاركية يساهم فيها الجهات الحكومية والمجتمع، وعلى كل فرد في هذا المجتمع أن يكون جزءا من عملية التخلص من هذه الملوثات، وألا يكون أحد أسباب هذه الملوثات. تبدأ العملية بسن التشريعات والقوانين التي تحد من التلوث، ووضع القوانين الصارمة في حد المخالفين لقوانين حماية البيئة، وثم الوعي عن طريق التوعية، سواء كان عن مصادر الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وأيضا على مستوى لابد أن يكون هناك في مجال التعليم العام والتعليم الجامعي لابد من إدخال مواضيع أو مواد تتخصص في مجال التوعية بالبيئة وحماية من التلوث.
1: طيب دكتور، ما أهمية تنظيم حملات للقضاء على هذا التلوث، خصوصا في الوضع الراهن، وضع وجود النازحين، وضع الحرب الحالية، وجود أماكن أو بيوت تدمر وزي كده؟
0: القرار المعوقات في الوقت الحالي، المعوقات في الوقت الحالي لعملية قضاء يعني محاربة التلوث وحماية البيئة تظل في الوقت الحالي المعوقات كثيرة، لكن بداية الغيث تبدأ بقطرة. لو بدأنا في المرحلات التالية هذه والتي تليها حتى تستقر أوضاع البلاد بإذن الله، بدأنا بعملية الوعي ثم الوعي ثم التثقيف، بعد ذلك ستأتي الأمور تباعا، عملية الحملات والنزول الميداني وإستنى القوانين تطبيق القوانين، هذه بتكون مراحل لاحقة. لكن في الوقت الحالي لو قدرنا نصل لكل إنسان بالتوعية بأهمية حماية البيئة ومحاربة الملوثات المختلفة، وقدرنا نصل بالوعي لدى المواطن من وعي فقط في في في في الدماغ العقل الباطن إلى تحويل هذا الوعي إلى سلوكيات حسنة، سلوكيات تنعكس في سبيل حماية البيئة وفي استشعار الإنسان نفسه لأهمية أن يحافظ على البيئة المحيطة كونها هي جزء وهي السبيل لراحة الإنسان نفسه. إذا قدرنا نصل لهذه المرحلة يكون قطعنا شوط كبير في سبيل محاربة التلوث.
1: طيب دكتور، في الجامعة يعني كونك أحد روادها، هل سيكون هناك مبادرات لمحاربة التلوث؟
0: لا طبعا، بدأنا في العام الماضي واللي قبله كان في حملات حملات النظافة أو التوعية بأهمية النظافة، سواء كان النظافة في البيئة الجامعية أو في البيئة الشخصية. طبعا ظل الجامعة هي أكبر مورد من موارد رسل السلام ممكن نطلق عليهم اليوم الطلبة، كونه من مناطق مختلفة من بيئات مختلفة، فاستهداف هؤلاء بالتوعية والتفقيه في المجال المتعلق بالبيئة وحماية البيئة والنظافة الشخصية والنظافة في المجتمع، طبعا هذه بيكون له مردود كبير كون بهذه الطريقة أحد الطرق التي نصل بها كما هو وضعكم أنتم في الإذاعة سواء أو في التلفزيون، نصل فيها إلى كل بيت بإرسال هذه الرسائل الخاصة بالبيئة وحماية البيئة والقضاء على التلوث.
1: فعلا دكتور. طيب دكتور، كلمة أخيرة تحب توجهها سواء كان لمواطن أو مسؤول أو أي فئة من فئات المجتمع؟
0: كلمة أخيرة، أتمنى لكم طبعا التوفيق، كونكم بدأتم في إثارة مواضيع فعلا يعني تهم المجتمع، تهم البيئة، مواضيع كانت من قبل فترة لا تجد لها صدى. الآن إن شاء الله تكون هذه بوادر طيبة في سبيل تغير الوعي لدى المواطنين. أتمنى أن تجد هذه الجهود التي تقومون بها والمشكورين عليها أن تجد صدى لدى المستمعين والمستمعات ولدى المجتمع، ولدى أن تصل هذه الرسالة إلى الجهات الحكومية، سواء كان في السلطة المحلية، سواء كان في صندوق النظافة والتحسين، في جانب إدارة البيئة أو غيرها، أن تصل هذه المواضيع حتى نصل في مرحلة القادمة إن شاء الله إلى أن نكون بدل أن نقوم بجهدين نقوم بجهد واحد. حاليا نقوم بجهدين، الجهد الأول في البناء والرصف والتشجير والصناعة، الجانب الآخر أن نقوم بجانبين اللي هو جانب البناء مع الإتقان، جانب البناء مع مراعاة حماية البيئة، جانب البناء والتقدم والصناعة مع الحد من الملوثات. بهذه الطريقة نكون اختصرنا على نفس أنفسنا سنوات كثيرة من في سبيل الوصول إلى أهداف المنشودة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الدكتور عارف العريقي، أستاذ مساعد في علم الوراثة بجامعة إقليم سبأ. استفدت كثيرا من معلوماتك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا.
1: إلى اللقاء.

0: مستمعينا في كل مكان، وصلنا إلى نهاية الحلقة لهذا اليوم. دمتم والوطن بألف خير.
1: كنتم مع بيئتنا من إخراج مجاهد بن سليم.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: مشروع الحوثي هو يتآكل من ذاته، يتآكل من داخل. حقيقة الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، فهو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية، من حاضرة مملكة سبأ،
0: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
5: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
0: إذاعة مأرب على التردد
5: 89.5 و87.5،
0: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
5: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعا باتا الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
8: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: الحمد لله الذي دل على وحدانيته بعظيم آياته وكمال أسمائه وصفاته، له الحمد وله الشكر وإليه المصير، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وجعل العلم به أصل كل شيء، حتى إن العارف بالله حق المعرفة يستدل بما عرف من أسمائه وصفاته على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام، لأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله كلها دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة. ووقفتنا اليوم بإذن الله تعالى عن أحد أبواب معرفة الله عز وجل التي هي أعظم الغايات وأجلها، ومعرفة الله تعالى لها بابان واسعان ذكرهما أبو عبد الله بن القيم في الفوائد، فقال: أحدهما التأمل والتفكر في آيات القرآن كلها، والفهم الخاص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. وآيات الله عز وجل إما مشهودة وإما مسموعة، فالنظر في مفعولاته من أصناف المخلوقات وأنواع الموجودات هذه آياته المشهودة. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. والتفكر في آيات كتابه وتدبرها هذه آياته المسموعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغايتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه، وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه، وتعرفه مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصل إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها، فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، فتريه الحق حقا والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، وعلى الإيمان بالرسل وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم والتعريف بحقوق مرسلهم، وعلى الإيمان بملائكته وهم رسله في خلقه وأمره وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي، وما يختص بالنوع الإنساني منهم من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه، وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد ولا تنغيص، وما أعده لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح، وعلى تفصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه، وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام والمواعظ والعبر والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه وأمره، فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل، وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل، وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل، وتبصره بحدود الحلال والحرام وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل، وتسهل عليه الأمور الصعابة والعقبات الشاقة غاية التسهيل، وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره: تقدم تقدم الركب وفاتك الدليل، فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل، وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل، وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادت: الحذر الحذر، فاعتصم بالله واستعن به وقل حسبي الله ونعم الوكيل. وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأما عن تأمله صلى الله عليه وسلم والدلالة عليه له أمر عظيم، ولقد كان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم من قبل مبعثه. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. وكان عليه الصلاة والسلام أعرف الناس بربه وأخشاهم له. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن فصلى 11 ركعة. ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. وقد كان يحدث أصحابه عن تأمل وتفكر من سبق وعظم ثواب الله لهم. فلقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فنظر إليها، فانظر يا رعاك الله، نظر هذا الرجل إلى هذه الجمجمة نظرة تأمل واستحضار لعظمة الله، تأمل في حالها قبل وحالها الذي صارت إليه. صاحبها بالأمس يأكل ويشرب ويتلذذ بمتاع الحياة الدنيا، وها هو اليوم جمجمة لا يغني عن نفسه شيئا، فكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. فنظر هذا الرجل إلى الجمجمة فحدث نفسه بشيء ثم قال: يا رب، أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. عباد الله، استشعار لعظمة الله، وقر في قلبه تعظيم الله عز وجل فأثنى على ربه ودعاه وعلم عظيم عفوه فرجاه. يا رب، أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. وخر لله ساجدا، نعم ساجدا مخبتا منيبا، وخر لله ساجدا فقيل له: ارفع رأسك، فأنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة. فرفع رأسه فغفر له. تأمل ساعة أوجب في قلبه التعظيم والخضوع لله، فأورثه ربه ومولاه مغفرة من عنده. اللهم أنت العواد بالمغفرة ونحن العوادون بالذنوب، فاغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وكان من فعله صلى الله عليه وسلم وحثه لأصحابه للتأمل وأخذ العبرة أنه كان يستغل المواقف الدالة على رحمة الله. ومن ذلك أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من المرأة بولدها. وقد كان يسره صلى الله عليه وسلم حديث التأمل في عظيم خلق الله. ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله أي ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر خلق الله الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن عظيم التأمل أن يتأمل الإنسان في خلقه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد. ثم ينفخ فيه الروح: فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وقام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال مجاهد: في الآفاق فتح القرى، فيسر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وللخلفاء من بعده وأنصار دينه في آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموما، وفي ناحية المغرب خصوصا من الفتوح التي لم يتيسر أمثالها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم، حتى قال: وإجرائه على أيديهم أمورا خارجة عن المعهود، خارقة للعادات. وفي أنفسهم أي فتح مكة، وهذا اختيار الطبري. وقال عطاء وابن زيد: في الآفاق يعني أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات والأشجار والجبال والبحار وغيرها. وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى سبيل الغائط والبول. فإن الرجل يشرب ويأكل من مكان واحد، ويتميز ذلك من مكانين، وبديع صنعة الله وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء ينظر بهما من السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام. وفي أذنيه اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة، وغير ذلك من بديع حكمة الله فيه حتى يتبين لهم أنه الحق. فيه 4 أوجه: أحدها أنه القرآن، الثاني الإسلام جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم إليه، الثالث أن ما يريهم الله ويفعل من ذلك هو الحق، الرابع أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق. فشأن التأمل عباد الله عظيم ومقامه جليل. فحاسبوا أنفسكم عباد الله قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واجعلوا لكم مع الله خلوة، ففيها استشعار لعظمة الله ونيل لرضاه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي سائق الدراجة النارية، على الدراجة لا يوجد هيكل يحميك سوى خوذتك والتزامك بآداب وقواعد السير. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
6: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السن والفصل والروح والفن. من يشبهك من من يشبهك من من يشبهك من من يشبهك من.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي سائق الدراجة النارية، التنقل بين السيارات بتهور ليس مهارة بل انتحار. البس خوذتك، التزم بخطك لتبقى بأمان. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي.

والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: السلام عليكم ورحمة الله. موجزون بالثالثة عشرة من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الأحد سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع على كافة المستويات. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شيع محسن الزنداني الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس الوزراء جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية والوقوف أمام التحديات القائمة وأولويات الحكومة وفق برنامجها في ظل التطورات الإقليمية والدولية. ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري في العاصمة المؤقتة عدن مع عمداء كليات المجتمع المستهدفة بمشروع القرض الكويتي لتجهيز وتأثيث 12 كلية مجتمع أوضاع الكليات ومستوى جاهزيتها للاستفادة من التجهيزات الحديثة ضمن المشروع. بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية السفير أوسان العود في العاصمة المؤقتة عدن مع السفير الليبي لدى اليمن إدريس أبو بكر سبل تعزيز التنسيق المشترك وتطوير أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد استكمال إصدار تأشيرات حجاج اليمن بعد متابعة مكثفة وتنسيق متواصل مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. اختتمت بمحافظة مأرب أمس فعالية أسبوع المرور العربي الموحد والذي نفذته شرطة مرور محافظة مأرب خلال الفترة من 4 حتى 10 مايو الجاري تحت شعار يهدف إلى تعزيز الوعي المروري والحد من الحوادث والخسائر الناجمة عنها. وخلال الفعاليات الختامية زار وكيل المحافظة محمد المعوضي ومعه مساعد مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى الأكوع معرض الصور المصاحب لأسبوع المرور العربي، واستمع من مدير شرطة المرور العميد غانم مرح إلى شرح حول ما تضمنه المعرض من إحصائيات ورسومات بيانية عن الأعمال المنفذة والمخالفات والحوادث المرورية والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها، إلى جانب صور توعوية لجهود شرطة المرور في نشر الثقافة المرورية بالمجتمع والمؤسسات التعليمية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: ذنب نسيته فأحصيته، وتهاونت به فأثبته، وجاهرتك فسترته علي، ولو تبت إليك منه لغفرته. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب توقعت منك قبل انقضائه تعجيل العقوبة، فأمهلتني وأسبلت علي سترا، فلم آل في هتكه عني جهدا. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه، وحذرتني إياه فأقمت عليه، فقبحته علي فزينته لي نفسي. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يصرف عني رحمتك، أو يحل بي نقمتك، أو يزيل عني نعمتك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب عيرت به أحدا من خلقك، أو قبحته من فعل أحد من بريتك، ثم تفخمت عليه وانتهكته جرأة مني عليه. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه وأقدمت على فعله فاستحييت منك وأنا عليه، فاغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات يا خير الغافرين.
1: سمعنا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. تحدثنا في الحلقة الماضية عن النفس، واليوم نتحدث عن القلب. القلب عند أهل اللغة يقولون هو تحويل الشيء عن موضعه، إذا قلبت الشيء عن موضعه هذا الفعل يسمى قلبه، قلبه يقلبه قلبا، أي حوله ظاهرا بباطن، حول ظهره على بطنه. وتقلب الشيء ظهرا لبطن يسمى قلب، وما سمي القلب إلا من تقلبه. والرأي يصرف بالإنسان أطوارا، قيل أيضا ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله، نسأل الله السلامة والعافية. أما القلب في الإصطلاح فإنه يتناول صنفان، فكل صنف يعرفه الناس بطريقته. الصنف الأول الأطباء يقولون بأن القلب هو عضو عضلي أجوف يقع في منتصف التجويف الصدري تقريبا، وهو المضخة التي تضخ الدم من بداية تشكل الجنين حتى وفاة الإنسان دون توقف من ليل أو نهار. الصنف الثاني العلماء والفقهاء والزهاد يقولون هو لطيفة ربانية روحانية لها تعلق بالقلب الذي عرفناه آنفا أو عرفه الأطباء، وعموما هو من الأسرار التي لم تفصح عنها النصوص الشرعية. هنا هدفنا في الحديث عن القلب ليس من ناحية الفلسفة التعريفية لمصطلح القلب، وإنما لننظر لوازم هذه القلوب، أنواع هذه القلوب ولوازمها، حتى نعرف كيف نتصرف مع هذا القلب. النوع الأول من أنواع القلوب هو القلب السليم، والنوع الثاني هو القلب المريض، والنوع الثالث هو القلب الميت، نسأل الله السلامة والعافية. أما القلب السليم فهو ذلك القلب الذي أخلص لله في عبوديته، وأخلص لله في إرادته ومحبته، وأقبل على الله بخشيته وإنابته وإخباته، وتوكل عليه سبحانه، وحرص على الإنابة إلى الله وعلى الرجاء والخوف منه. هذا القلب بهذه المواصفات العالية السامية إذا يصبح إذا أحب أحب لله، إذا أبغض أبغض لله، إذا أعطى أعطى لله، لا يفكر في غيره، لا ينتظر ثناء ولا مدحا ولا من أحد، إذا منع لا يمنع إلا لله، فإذا أعطى لله وإذا منع لله، ولا ينقاد ولا يحتكم إلا لشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا القلب طريا نقيا نظيفا سليما يزرع فيه حب الخير فيثمر، يعمل العمل الصالح فيثمر، شفاف له قابلية على التأثير الصحيح السريع. إذا ذكر الله عز وجل ارتعد وارتعش، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا القلب السليم يتأثر، إن سمع كلام الله تأثر، إن سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر، إذا سمع موعظة تأثر وتغير، إذا سمع نصيحة تأثر وتغير، يقبل على الله، يشتاق إلى عبادة الله، يطمئن، يأنس، يسعد بعبادة الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أخي المستمع، أختي المستمعة، أي قلب هو الذي يطمئن لذكر الله؟ هو هذا القلب السليم. القلب السليم إن سمع قرآنا خشع وتأثر، ولا يوازي عنده ويساوي عنده أي لحن أو كلام من كلام البشر، لا ينافس أبدا كلام الله عز وجل وأثره وتأثره به، فهو إذن سليم من المعاصي، ولذلك عنده تقبل للطاعات وتأثر بها. أما القلب المريض فإنه عكس ذلك تماما. أما القلب المريض فهو الذي ليس عكس ذلك، عكس ذلك 100% هو القلب الميت. أما القلب المريض وهو فيه بعض الصحة، فيه إيمان لكن نسبي، فيه محبة لكنها نسبية، فيه إخلاص لكنه محدود، فيه توكل لكن على حسب الظرف، فيه محبة لكن محدودة أيضا، تتصادم مع حب الشهوات، يقدم أو تقدم فيه لذة الشهوة على محبة الله عز وجل، يقدم ما يحبه على ما يحبه الله، يعني كل الأمور فيه نسبية. من المرض فيه الحسد، فيه العجب، حب الرياء، حب الظهور، فهو إما إلى السلامة أقرب أو إلى الهلاك والموت أقرب، هو وسط ما بين السليم وما بين الميت، فيه خير وشر يتصادمان ويتقاتلان في ساحة قلبه، في ساحة هذا القلب، ثم من سينتصر لا تدري من سوف ينتصر. فإذا انتصر الشر فيه مات وركد، وإذا انتصر الخير فيه قوي ونشط. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. فإذا استشفوا نقيت قلوبهم وقلت أمراضها وقلت حتى طهرت ونقيت وشفيت. القلب الميت نسأل الله السلامة والعافية هو ذلك القلب الذي لا حياة له، القلب الذي لا حياة له، هم منغمس في الشهوات، محب للشهوات، يميل لكل شيء يوصله إلى سخط الله وغضبه. إذا أحب لا يحب إلا لهواه، إذا أبغض لا يبغض إلا إلى هواه. عكس القلب الأول، القلب الحي، القلب السليم. وإن أعطى أو منع فلهواه، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء وسخطا وتعظيما وذلا، مخالطا للمرضى لأصحاب القلوب المريضة، معاشرا لهم، مجالسا لهم. فهذا القلب في خطر جسيم وفي حال خطير. الله المستعان. مسيرة القلب من السلامة إلى الموت، كيف يسير القلب من السلامة إلى الموت؟ يسير القلب من السلامة إلى الموت بالابتعاد عن توحيد الله عز وجل، بالقرب من الشرك، بالبعد عن الطاعة، بالبعد عن مسائل تطهير القلب، تلفه الشهوات، تنهكه الشبهات، يسقط أمام الشبهات والشهوات، يتساهل في تناول المحرمات، يتتبع الرخص، يتهاون بالسنن، فلا خشوع ولا تدبر ولا علم، ينهمك في الذنوب ويتلذذ بها، فيصل إلى مرحلة الموت، فلا حياة له بعد ذلك، وهو بعيد عن ربه ومولاه، مجانبا لسبيل المؤمنين والمتقين، فلا أمل في حياته إلا بالتوبة النصوح. أما مسيرة القلب إلى السلامة ليكون القلب سليم، فذلك بتوحيد الله تبارك وتعالى، بعدم الشرك به، بطاعته في السر والعلن، في الصبر على فعل الطاعة، في الصبر على ترك المعصية، في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الابتداع في دين الله تعالى، والاستسلام التام لأوامر الله، الاستبشار بأحكامه، ملازمة الصالحين، يحرص على أن يكون لسانه رطبا بذكر الله تعالى، فهذا يتحول، يسير من المرض إلى السلامة، فيصبح قلبا سليما، وبالتالي يكون من الناجين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السلامة وسلامة قلوبنا، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الوسيع.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأعزاء المستمعين، مستمعين إذاعة مأرب المحلية، نعود لكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج حياة البسطاء الذي خصصناه للأشخاص البسطاء في هذه الحياة، من يحملون روحا طيبة وحياة مليئة بالحب للحياة وأيضا مليئة بالصبر على مشقاتها. يعلمون دائما الدروس الكبيرة في تحمل الحياة وفي مماشاتها وفي أيضا تقبل ظروفنا بكل أحوالها وبكل زمان ومكان. هنا من الشارع العام لدينا ضيف من ضيوف حلقة حياة البسطاء، سنتعرف عليه. السلام عليكم.
2: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز الحميدي.
1: العم عبد العزيز الحميدي، كم عمرك الآن يا عم عبد العزيز؟
2: عمري من فوق 70.
1: فوق 70 عام.
2: نعم.
1: من أي محافظة؟
2: أنا من لواء إب العدين.
1: من محافظة إب؟
2: من محافظة إب.
1: كم لك هنا في مأرب؟
2: والله أروح وأجي لي حوالي 6 سنوات إلى مأرب. هذا عملي فقط، سكني مستغل لي كم وكتبه ربي. معنا جهال ومعنا غناوت ومعنا نشق عليهم.
1: كم معك أولاد؟
2: معي 4 أولاد مزوجين مديرين، كل واحد بعد سبيل حاله. ومعي 8 بنات.
1: ما شاء الله.
2: مزوجت بعض منهان وبعض منهان عادهن.
1: ومن قبل ما تجي مأرب قبل 6 سنوات فين كنت عايش؟
2: أنا كنت عايش بالمكلا، كنت مقاول بالمكلا بيضرب البندورات والبلط بشركة، وخربت الأمور وجينا شلينا عربي بس نطلب الله.
1: يعني كم ظليت عايش في المكلا؟
2: ظليت حوالي 10 سنوات.
1: 10 سنوات
2: أنا وقهالي هناك.
1: وقبل العشر السنوات؟
2: متلقي لأن كنت لي كونك بأول بتعز ورجعوا صنعاء ورجعوا ما خلوك مكان.
1: ومن طول عمرك تشتغل في المقاولة ولا عدل؟
2: لا قريب المقاولة، يعني قريب بعهد علي عبد الله صالح المقاولة قريب.
1: وقبل المقاولة؟
2: كنت مغترب بالسعودية.
1: ايش كنت تشتغل في السعودية؟
2: كنت اشتغل معرض السيارات.
1: ما شاء الله.
2: كيف
1: كان يعني تكلم لنا على ايام شبابك، كيف كانت ايام شبابك؟
2: والله ايام شبابي كانت تمام، بايام الدنيا رخيص والدنيا نعمة الله وكل شيء، ما كانت تمام ماشي الحال الحمد لله.
1: عشت في السعودية، كم ضليت في السعودية؟
2: ضليت حوالي 6 سنوات اروح واجي، عملت من سنة من سنتين من ثلاث واروح واجي.
1: ايوه في السعودية ايش كنت تشتغل؟
2: كنت أشتغل في معرض السيارات، معرض السيارات عامل يعني المعرض، محرك في الميكروفون بالعصر ساعتين خلاص.
1: وليش خرجت من السعودية؟
2: خرجنا أيام النكبة هذيك وما رجعت.
1: وبعدين أول ما خرجت إيش سويت؟
2: ولا سويت شيء، علاقة أشتغل لي هنا وهنا وهنا وهنا ترزق الله على نفسنا بس.
1: ما قدرتش انك تسوي لك مشروع ايام ما كنت في السعوديه؟
2: ماشي ما قدرت اسوي مشروع كبد نعمر كلي الا ضيت الجهالي خلاص ما يقدر واحد. عاد كان ال 130 ريال.
1: ايش كنت تسوي بها هذيك الايام؟
2: والله كنا نتصرف بها ولا ابو امراض ولا ابو مرض ولا ابو ذا، واللي محمل جهال ومحمل هذا ما يقدر يرفع شيء.
1: 100 وكم؟
2: كانت 130 الصرف.
1: واليوم ال 130 ايش نشتري بها؟
2: ما اشتري بها، ما اشتري بها حاجه، اشتري بها بالعلاقي شويه كذا مقاضي وروح.
1: 150
2: كان ال 100 ب 130 يعني زايده 30 ريال.
1: ها قصدك 150 سعودي؟
2: لا 100 سعودي ب 130 يمني. 130 ب 1300.
1: ايش كنت تسوي بها قلت لي؟
2: ما نسوي بها، ما نقدر نتقضي بها حتى.
1: زمان
2: ولا بس حين ما كانت الدنيا رخيصة عادلة بس يعني صراحة
1: أيه.
2: حين ما كانت الدنيا الأسعار رخيصة وكل حاجة رخيصة وكل شيء ماذا حين خلاص ما يقدر الواحد
3: تكمل الله أكبر ليه
2: أيوه ماذا حين ما فيش فايدة.
1: طيب كلمنا عن حياتك في السعودية يعني كيف كانت حياتك في السعودية؟
2: هذه كانت تمام في السعودية صراحة كان كويس ونرسل بياس البلاد للجهال وللبيت ولهذا وما تبقى احنا مروحين شروحنا معنا
1: يعني كانت أول أيام شبابك كانت في السعودية؟
2: أول شبابي كانت في السعودية نعم
1: ما اشتغلتش في إب؟
2: لا اشتغلت في إب زمان يعني زمان عدنا بدوك الشبكة شوية اشتغلت بمطاعم
1: عمر كم يعني؟
2: عدنا يعني لا بس عمر هذا الشخص هذا الشخص
1: يعني كم 12 سنة؟
2: يمكن 13
1: بدأت تشتغل عمرك 13 سنة؟
2: أيوة نعم بمطاعم اشتغل مباشر ولا مساحة للتربيزات ولا غسل الأوعية ولا أي شغلة.
1: طيب شباب اليوم نفس عندهم نفس النشاط نفس حماسكم؟
2: ما عندهمش شباب اليوم حتى عيالي ما عندهمش حتى عيالي ما عندهمش قصد الله يخزن ويأكل وشرب والأخير قيل عند أبوه يقول له زوجني تمام ما أنا من أين أزوجه
1: أنت تزوجت لحالك؟
2: أنا زوجت نفسي وشقق على أبي لما قلت بس وزوجت نفسي من نفسي ما حد دخلني السعودية إلا أنا دخلت نفسي من نفسي دخلت بأول حاجة تهريب ورقى قطعك اللي قاعد تروحك لصنعاء الحصبة قطعك ورقاك ثاني مرة
1: طيب تعرف تغني؟
2: لا ما أعرف
1: من حق زمان
2: الأغاني؟ لا ما أغنيش
1: ما تغنيش أغاني من حق زمان؟
2: أبداً مالي شباب الأغاني هذا خالص
1: أبداً
2: طيب
1: إيش كان الموقف الجميل اللي جالس تتذكره أيام شبابك أو يعني ما تنساهوش دائما لما تتذكره تشعر إنك سعيد؟
2: عدة مواقف يجوا عدة مواقف كم شحسب ليك عدة مواقف ما ينسيش واحد.
1: أذكر لي أحسن موقف.
2: والله أحسن موقف الراحة يعني ما يكون واحد مرتاح نفسيا ومع مصاريف البيت. يرتاح يعني واحد يعني معه كيس البر موجود بالبيت الحاجة موجودة بالبيت يرتاح واحد نفسيا
1: لا أقصد نشتي تذكر لي موقف أيامات شبابك أنا أشوفك تبتسم في حاجة كأنك تتذكرها وما نسيتها
2: لكن ماشي ما أقدر
1: ما بالله قل لي أيام ما كنت عادك
2: ماشي ما وش واحد ما يعني قل لي أنا أقول لك صراحة لكن كانت أيام
1: طيب اذكر لنا من هذه الايام
2: كانت ايام
1: اذكر لنا يوم من هذه الايام
2: ما اذكر لك ما مين
1: الايام الجميله اللي عشتها
2: ايام جميله مرت امشت جميله علي يعني ما اقول لك تعب وسلا
1: طيب كان اجمل يوم في حياتك ايش هو اليوم
2: والله ما
1: اجمل يوم في حياتك يوم زواجك يوم حصل لك طفل اي
2: خلينا يوم الزواج او يفرح اي واحد بزواجه لكن فرحنا من قبل الناس يفرحوا
1: بكم تزوجت؟
2: ب 20,000
1: 20,000
2: يمني؟
1: 20,000 يمني؟
2: 20,000 يمني نعم
1: اليوم بكم النسوان؟
2: اليوم مبالغ أتروح زوج بنتي ب 2 مليون و500 على بن خالي آخر بنية آخر أحبة وزاد خسرك 800 من جيبي والله 800 أسلف 500 عد على اليدين لبن أخي وبالسعودية معه محل مفاتيح سيارات و300 روح كبير معي من هنا قديم تمام أنا كنت أشتغل مفرق حليب العربي هذه ما كنت أشتغل هنا بالمجمع إلا دحين قريب استرسلت الناس أنا أشتغل مفرق حليب ما حد يروح إلا أنا الوحيد
1: الآن بعد يعني ليش تركت المقاولة؟
2: خلاص خربت الدنيا شرائك وقفين ما عمل الشغل أنا كنت شللي عمل يد من الشرائك وسلم لهم على مهندسين ودي لي عمار معلمي بس
1: يعني كنت مقاول كبير
2: يعني الطرق تبع الطرق
1: اذكر لي واحدة من الطرق اللي اشتغلتها
2: كل المكان اللي اشتغل فيها ذيك كلها على ظهري كرنش المحضار شارع المطار روكاب بويش كل ذيك طلعت على ظهري ولا عملنا بشي أصارف والمكلف من رضا دخلنا المستشفى بقشان ما اش داري نوحق بقشان تجاري ما خرج إلا ب 2.5 مليون بس دكاترة الروسين صراحة ممتازين ولا قاجرك بالدنيا كلها ما قدرش ما بوش مادة هذا ينصب عليك وهذا يقول لك هذا بين كذا وهذا بين كذا ما طلع مرض أعصب بالدماغ إلا بمستشفى بقشان عند دكاترة الروسيين
1: طيب انت الان عمرك 70 سنه، ليش ما تجلس في البيت وتقول خلاص يبداوا العيال يشتغلوا وانت ترتاح؟
2: العيال يشتغلوا لهم، ما قصر على ما اشحت منه. ها اشتغل لك كذا ما كتبه الله تعالى.
1: يعني تشعر بسعاده وانت تشتغل؟
2: والله الحمد لله، الحمد لله الحمد لله. اذا ما اشتغلش قيس قلق يعني خلي على الله، لازم انا اشتغل.
1: العمل راحه.
2: العمل راحه فعلا. العمل راحه. بعض الناس يقول لك العمل تعب، ما بش حاجه ما تقيش بتعب، لازم تتعب الانسان وتحصل على ما تشتو.
1: طيب ايش نصيحتك للشباب اليوم اللي ما عندهمش همه واحده من الهمه اللي عندك؟
2: لا ضروري يعني شيء قالهم وقت قاهم هكذا شرقوا يتمنوا. فرجعوا الشباب يتمنوا كلهم لا ليت احنا لا ضيعنا شبابنا ولا ليت انا ما ضيع شبابي. انا والله ما ضيع شبابي، كنت اشقي على ابي امي يعني شقق على المقف بس. والحمد لله انا عايش لحد الان. كم من الناس يقول لي يا شيبة ارتاح يا شيبة هذا، من ديش تدي لك قصيك ببيتك؟ ابنك وابنك ما عاد يجيلكش، لأنه لقد زوجت شليت المكلف والله افتح له.
1: والآن لك 6 سنوات تشتغل في بيع السكريم؟
2: أنا لي 6 سنوات بيع السكريم، نعم. لي 6.
1: وين مصور؟ طيب كلمنا عن صعوبة الحياة، كيف تجاوزتها؟
2: والله تجاوزتها أنا بالنسبة لي تجاوزها، أي صعوبة حياة تجاوزها. أغامر وتجاوزها وتوكل على الله، والله تعالى ما ينسي حد. الله تعالى ما ينسي حد. توكل واحد على الله ويشد عزيمته وهيسابر كله، ولا بو حاجة صعبة ولا بو شيء.
1: طيب إيش الفرق بين الحياة أول والحياة الآن؟ إيش الفرق اللي إحنا عايشين؟
2: فرق كثير من أول لدحين، فرق كثير. فرق واجد واجد. أين أنت وين؟ حياة الأول كان تمام، كل شيء قلنا لي كان كل شيء تمام وكل شيء رخيص ويعني حتى النسوان كانت رخيصة، الزوج ب20.
1: واليوم النسوان غالية.
2: واليوم يعاني القبيلة بي وإيش لما معاش داخل ما معاش بياس ما منين إيش الزوج.
1: طيب النسوان اليوم مثل النسوان زمان؟
2: لا يختلفين.
1: إيش الاختلاف؟
2: زمان تقزحها فيها حق زمان تولد وهي تقزح بالطريق لأنها شغالة. ما دحين أنا قاعد دقا مستشفى مستشفى الشهيد كله عمليات عمليات عمليات عمليات. آه لأنه ما راحت بالبيت قلت شغالة تقوم تتحرك وقت ما تقوم.
1: خردة ها خردة.
2: آه
1: خردة.
2: ما فائدة. ما حق زمان صراحة سلام الله عليهم. أمي قلت سلمي ما تبي تقزحها فيها. أبي نفس الكلام. النسوان تسرح تحطب تتمحر. آه قموا من الطريق. قم قم قم.
1: كان
2: ما يشتكي انشاء؟ ما يشتكي ولا كان بو امراض
1: امراض. اليوم يغسلين صحن وصاحي.
2: مع اليوم هذه خلاص، اليوم هذه ما فيش فائده. مدلعات انا اقول لك اليوم هذه مدلعات.
1: طيب كلمنا عن تجربتك في السكريم، كيف بتشتغل في بيع السكريم؟ من أين بتجيب السكريم؟
2: اجيبه من اصحاب المحلات اللي ينزلهم الموزعين، يجي من عيب ومن الحديده. مع ناس كبار يعني تجار يقدمون ويوزعون لاصحاب محلاتنا واحنا نشتري منهم ونخرج نطلب الله.
1: ما بتساعدوش معك التجار؟
2: لا ما اديك ما اسمح لكش 10 ريال.
4: ما شاء الله.
2: نشر دين ونقل حاسبه وقتنا نروح.
1: طيب تحس ان قلوب الناس وطباعهم تغيرت؟
2: والله تغيرت كثير قلوب الناس. زمان كان قلوب الناس يعني متفاهمين ويتعارفوا ويعطفوا على كل واحد على الثاني على جاره. ما دحين هذه حتى لو ادي له ربي ما لونه ما الله ما اعطف على جاره ولا نفسي نفسي. ما
1: طيب ايش الدرس اللي تعلمته من الحياه ما تقدرش تنساه او شيء تعلمه لاولادك؟
2: والله اعلمك اولادي الدرس اللي هو عندي كامل تمام. وخلوكم كل واحد حتى ما العنصر كل واحد زوج نفسه. وزوجانا من ينديله؟
1: ايوه.
2: ها
1: هو بالاصل هكذا
2: هكذا الحياه. وكل انا بما زوجنيش ولا دخلني السعوديه ولا عمل لي اي شيء زوج نفسي. وانتم اعملوا هكذا ما تقول
4: لا ولا اخر اخر مطل
2: هذا كذا.
1: طيب ايش الامنيه اللي تتمناها؟
2: والله اتمناها العافيه من الرحمن الرحيم اول شيء، والرزق في الدهون ما تمام، والرزق رزق الله. لا اقدر ارزق نفسي بشطارتي ولا برجالتي ولا بأي شيء. الرزق دي الرحمن الرحيم. ورزقي الحمد لله له الحمد، يتحمد واحد الله على قليل ولا كثير، على خير ولا شر يكون يقول الحمد لله. لكن بونس تمام. كم من واحد يجي له ربي مال ورجع شلو على ما خلوش. إن الله تعالى مطلع على عباده، من اللي يعمل خير من اللي يعمل شر من اللي يعمل فعل خير تلاقى خير، فعل شر تلاقى شر، هذا قاعدة 100%.
1: طيب وجه لنا كلمة أخيرة للشباب.
2: والله الشباب أنا أقول لهم يعني كل واحد شد نفسه واعتمد على نفسه، كل واحد يعتمد على نفسه، لا يعتمد على صاحبه ولا على زميله ولا على أبوه ولا على أحد ولا أهلي، لا أقول أبي شدي لي ولا أبي معه، أبوه مش يديره من هنا إذا ما معه، وإذا هو تاجر قو يعتمد على أبوه، لا عنده أبوه ما أعرف، لكن هذا لما أشوف شقي علينا بأيام بأيام الله الله مش يديني من هنا، أقول له زوجني ولا الدالي لا.
1: طيب لو يرجع فيك الزمن إيش بتسوي؟ لو يرجع بك الزمن شباب إيش بتسوي؟
2: والله ما بسوي، لو رجع عمي ما يعني فرح كثير ما كيف؟
1: إيش الحاجة اللي بتسويها ما سويتهاش وأنت شباب؟
2: لا إذا ما سويها كاي بسويها، ما أنا أقدر أسويها سويها ما.
1: مثل إيش؟ مثل إيش؟
2: يعني من أي شيء، من أي حاجة ما.
1: منك تزوج أربعة. نخليه ذا الحين زوجتك تسمع الحلقة بس نحارش.
2: ما زوجتي ما تسمع.
1: شين حارش بس.
2: لا تلفزيون قاي شيء بقى. لا شيء بس ما أنا لا تلفزيون عنده ولا تسمع شيء.
1: الله يحفظك يا عم عبد العزيز.
2: إن شاء الله الله يحفظك.
1: كل عام أنت بخير ورمضانك كريم. وقبل ما نختم الحلقة يا عم عبد العزيز، في 30,000 مقدمة من مصنع مياه هيلان للمياه المعدنية وإذاعة مأرب، هذه 30,000 ريال مقدمة من مصنع هيلان لصناعة المياه المعدنية. كانت حلقة مميزة بلطافتك وطيبة قلبك وجمال روحك، شكرا جزيلا لك عم عبد العزيز. الأعزاء الكرام، بهكذا نختم حلقتنا، حلقة حياة البسطاء من برنامج حياة البسطاء. في ختام هذه الحلقة تقبلوا خالص الود والتحايا، هذه الحلقة برعاية مصنع هيلان لصناعة المياه المعدنية. نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله من برنامج حياة البسطاء، ومع قصة جديدة ومع شخص جديد ولطيف بلطافة العم عبد العزيز، في أمان الله.
0: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: المعارف تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة مأرب، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي يتناول مثلا شعبيا وقصته ومتى يضرب وما يقابله من الأمثال العربية. مثلنا الأول لهذا اليوم يقول بعد الفاصل.

0: إذن مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. مثلنا الأول في هذه الحلقة يقول: العيب مكسور الجناح. هكذا يقول المثل: العيب مكسور الجناح. والعيب مصطلح عرفي قبلي له أوجه متعددة، وهو بشكل عام صفة غير حميدة وخطيئة يرتكبها العايب. إلا أن العيب في هذا المثل الراسخ يأخذ بعدا أعمق عن كونه مخالفة شكلية لما يراه المجتمع من قبائح السلوك، فهو هنا يعبر عن الغدر، يعبر عن المكر وإضمار الشر في الخفاء ونحو ذلك. وهذه الأعمال من عملها أو اقترف أي منها فقد ارتكب جرما عرفيا بصفة العيب، جناية عرفية تخترق سياج الثقة وتجافي مبادئ الوفاء وتطعن الصاحب في خاصرته حين يظن نفسه في مأمن من الغدر، ومن اتصف بها فإن صاحبها يكون منبوذ في المجتمع لأن العيب مكسور الجناح. إذن المثل شبه العيب بالطائر مكسور الجناح، والمجاز هنا عميق، فإن هذا الطائر لا يقوى على الطيران لأنه ضعيف الحيلة مشلول الطيران. كذلك الذي يغدر بالناس مهما ظن نفسه محنكا فإن جناحه معطوب أخلاقيا، عاجز عن الانطلاق ولا يلبث أن يهوى بنفسه إلى وادي الهلاك. في الموروث القبلي العيب لا يغتفر بسهولة ولا يمر عليه مر الكرام، بل ينظر إليه كخرق للعهد وكجرم يرتكبه صاحبه في حق من يثق به من أصحاب أو أقرباء وخلان. والمثل يقول أن من يرتكب هذا العيب فإنما يحفر لنفسه حفرة ويصنع من خيانته جناحا مكسورا لا ينقله إلا إلى السقوط. أما من حيث وجه البلاغة في هذا المثل ومن حيث المجاز، فمكسور الجناح هنا لا تعني العجز الجسدي، بل هي استعارة عن انهيار القيم وعن الضياع الداخلي الذي يعيشه العايب الغادر حين يظن أنه محلق في سماء الكيد، بينما هو في الحقيقة يتهاوى بسرعة نحو عاقبة وخيمة. العيب مكسور الجناح، هذا المثل يحمل رسالة إنذارية واضحة تقول أن من يخون الصاحب ويعيب فيه أو يسعى للإيقاع بمن وثق به فإنه يرتكب جرما مزدوجا، خيانة العلاقة وخيانة الذات. كما أن المثل يوقظ فينا الإدراك أن مكائد الناس تنقلب عليهم وأن صفاء النية يحمي الإنسان ولو بعد حين.
1: مجيء مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم إلى نافذة قانونية جديدة، حيث القانون رقم 1 لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية. فهذا القانون جاء في 8 أبواب، ويمكن أن نعرض الأبواب على النحو التالي: الباب الأول والثاني التسمية والتعاريف والأهداف لهذا القانون، وكيفية تأسيس الجمعيات وتسجيلها وإشهارها، من يدير تلك الجمعيات والمؤسسات ومن أين إرادتها، كيفية إنهاء تلك الجمعيات وحلها وتصفيتها، فيما يخص المؤسسات الأهلية والاتحادات والعقوبات والأحكام الختامية التي رتبت على هذا القانون. أولا، المسميات والتعاريف لبعض المصطلحات من النظر القانون اليمني. لا يخفى عليكم ما هي الجمعيات ولا المؤسسات الأهلية، فالكل يعرف أن الجمعية أي جمعية أهلية يتم تأسيسها من قبل أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 21 عند طلب التأسيس. لكن الذي لا يعرفه معظم الأفراد عن الجمعيات هو أن الجمعيات في القانون اليمني الغرض الحقيقي منها تحقيق منفعة مشتركة لفئة اجتماعية معينة، أو هي من تزاول أنشطة ذات نفع عام. الذي يفهم لنا أن نشاط الجمعيات والمؤسسات تحقيق مكاسب، وهذا مفهوم خاطئ، بل يحاسب القانون على ذلك. فالجمعيات لا تستهدف تحقيق أي ربح أو مكاسب لأعضائها، مادة 2 من القانون. ما هي الاتحادات؟ هناك نوعان من الاتحادات: الاتحاد العام والاتحاد النوعي. جاء معنا تعريف الاتحاد: هو الذي يتكون من عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في إطار المحافظة. أما الاتحاد النوعي هو الذي يتكون من عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تشترك في تحقيق نشاط محدد وفي مجال محدد، سواء داخل المحافظة أو على مستوى الجمهورية. إذن ما هو الهدف من قانون الجمعيات؟ يهدف هذا القانون إلى رعاية الجمعيات والمؤسسات وتشجيعها على المشاركة في مجال التنمية الشاملة للمجتمع. 2، توسيع في نطاق أعمال البر والإحسان وتعزيز التكافل الاجتماعي في أوساط المجتمع. 3، ترسيخ الدور الذي تلعبه الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تطوير النهج الديمقراطي وقيام المجتمع المدني المسلم. 4، ما هي أحكام تأسيس الجمعيات والمؤسسات؟ هناك جملة من الأحكام سردتها المادة 4 من القانون، ويشترط لتأسيس أي جمعية أو مؤسسة: 1، ألا يخالف أهدافها الدستور وقوانين وتشريعات الجمهورية اليمنية. 2، أن يكون لها عقد تأسيس ونظام تأسيس يتضمن كل شؤونها ماليا وإداريا، وعلى وجه الخصوص أن يكون لها اسم لا يوجد له مثيل في إطار المنطقة، وأن يكون لها مقر رئيسي في نطاق عملها، وأن يكون لها أهداف واضحة تسعى لتحقيقها، وهيكل تنظيمي وكشوفات للمؤسسين والعناوين والتوقيعات والأعمار إلى آخر المادة. بالطبع هذه الجمعيات يكون عليها مشرف هو مكتب العمل في المحافظة، وعلى كل جمعية لابد من التنسيق مع الوزارة التي تتناسب مع عمل تلك الجمعية. فالجمعيات ذات النشاط الثقافي والسياحي والفني يكون دعمها ورعايتها وتحقيق أهدافها على وزارة الثقافة ووزارة السياحة. أما الجمعيات ذات النشاط الرياضي والأنشطة الأدبية واتحاداتها الشبابية فيكون على وزارة الشباب والرياضة. أما بخصوص الإشهار والتسجيل، رتب القانون جملة من الأحكام في المادة 8 وحتى المادة 23 من القانون عن كيفية الإشهار والطلب بخصوص الإشهار، وماذا يصبح لها بعد هذا الإشهار، وما يترتب عليها من التزامات، وما يجوز لها وما لا يجوز لها مباشرة من أنشطة وأعمال، وكيف يحق لها الحصول على دعم مالي وأموال من الخارج أو من أي جهة أجنبية إلى آخر ذلك. 3، إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. جاء في الباب 3 الفصل الأول أحكام الجمعية العمومية، وهم مجموعة الأعضاء المؤسسين والمنتسبين للجمعية. فقد نصت المادة 25 يكون للجمعية العمومية الصلاحيات التالية: إقرار السياسات العامة والنظام الأساسي وتعديلاته، المصادقة على تقارير الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والخطة السنوية ومراجعة البيانات المالية وانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش وكيفية سحب الثقة. رتب القانون في هذا الفصل كيف يكون اجتماع الجمعية العمومية، ومتى يكون، ومتى يعتبر صحيحا ومتى يعتبر غير صحيح. نجد ذلك في نصوص المواد 26 و27 من القانون، حيث يعتبر الاجتماع صحيح بحضور الأغلبية للأعضاء، فإذا لم تتوافر الأغلبية يؤجل 24 ساعة أخرى، ويكون الاجتماع بعد ذلك صحيحا بالحاضرين. يكون اجتماع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل سنة على الأقل. أما الاجتماع الاستثنائي فيكون بدعوة رئيس الهيئة الإدارية أو ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية، وذلك لتعديل النظام الأساسي
حل ودمج أو تقسيم الجمعية، سحب الثقة من كل أو بعض على الهيئة الإدارية. جاء في الفصل الثاني الهيئة الإدارية، هي هيئة ينتخبها الجمعية العمومية، وتكون الهيئة الإدارية من 5 أعضاء على الأقل، وعلى هذه الهيئة الإدارية يترتب أعمال كل الجمعية أو المؤسسة. جاءت تلك الأعمال في نص المادة 31 من القانون، فهذه الهيئة تعقد اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل، بخلاف الجمعية العمومية التي تعقد كل سنة. ففي المادة 32 يكون اتخاذ القرارات بالأغلبية المطلقة، كما لهذه الهيئة الإدارية تعيين مديرا للجمعية من بين الأعضاء، مادة 33، مع العلم بأن فترة عمل هذه الهيئة الإدارية 3 سنوات كما جاء في نص المادة 34 من القانون. أما لجنة الرقابة والتفتيش، انتخابها يكون بالتزكية أو الاقتراع السري المباشر، ومدتها 3 سنوات أيضا، وعددها يكون محدد بالنظام الأساسي، بشرط لا يكونوا هم أعضاء الهيئة الإدارية، لأن الرقابة والتفتيش هي من تراقب وتفتش عمل هذه الهيئة الإدارية. رابعا، الموارد المالية للجمعيات. حددت المادة 39 تتكون إيرادات الجمعية أو المؤسسة الأهلية من 1. رسوم اشتراكات وتبرعات الأعضاء، 2. المساعدات، الإعانات، التبرعات، الوصايا، الهبات الغير المشروطة، شرط ألا تتعارض مع قوانين الجمهورية اليمنية. تتمتع هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزايا، ومن هذه المزايا 1. الإعفاء من الضرائب بكل أنواعها وعلى كل عوائدها ومصادر دخلها. 2. الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم على كل ما تستورده من السلع والمستلزمات والمعدات والآلات وقطع الغيار والمؤسسات الأولية، سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة. 3. الإعفاء من الرسوم الجمركية على كل ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج، بناء على اقتراح الوزير، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وموافقة وزير المالية. 4. تتمتع بتخفيض 50% من قيمة استهلاك الماء والكهرباء، مادة 42. وفي المادة 43 اشترط القانون على كل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تحتفظ بسجلات دفاتر دقيقة وكامل أعمالها المالية وفقا للمعايير المحاسبية، مع الحفظ الدائم لأصل النظام الأساسي وأي تعديلات عليه، وعلى ملف طلب التأسيس وأي طلبات أخرى وتعديلات تطال هذه الهيئات الإدارية أو الجمعية العمومية. ومحاضر الاجتماعات الهيئة الإدارية والجمعية العمومية بما فيها القرارات الصادرة تكون مدة الحفظ 9 سنوات لكل التقارير المالية، و5 سنوات لكافة الوثائق والسجلات والبيانات الأخرى. كيفية الدمج والتجزية، جاء في الفصل الثاني من الباب الخامس، تحدث على كيفية دمج جمعيتين فأكثر، شرط أن تكون متماثلتين في النشاط والعمل، وبعد قرار يصدر بالموافقة من 3/3 أعضاء الجمعية العمومية، وبعد تأكيد الوزارة لإجراءات سليمة للدمج أو أحد مكاتب العمل، مادة 47. أما في حالة التجزية، هو تجزية عمل جمعية واحدة إلى جمعيتين أو أكثر، نظرا للظروف الاستثنائية مسببة والمصلحة واضحة، ويقرر ذلك الجمعية العمومية للجمعية أو المؤسسة وبأغلبية 1/3 الأعضاء. فالدمج والتجزية ينتج عنه حقوق والتزامات وموجودات الجمعية على الجمعيتين في حالة التجزية، ويتكون الشخصية الاعتبارية لكل جمعية منفصلة عن الأخرى، مادة 48 من القانون. الباب السادس، الاتحادات. رتب القانون عمل الاتحادات بداية من المادة 59 بين اتحاد المحافظة والاتحاد النوعي، أي ما يكون داخل المحافظة نفسها، بخلاف الاتحاد العام الذي يكون على مستوى الجمهورية، فيحق للجمعيات والمؤسسات أن تكون لها اتحادات على مستوى المحافظة أيا كان نوعها أو نشاطها، لتحقيق نشاط معين في مجال معين، وذلك بعد أن يتقدم بطلب إلى الاتحاد العام متى ما توفرت الشروط القانونية الصحيحة للانضمام. طبعا هذه الاتحادات تعمل على تكامل الجهود بين كافة الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في نطاق المحافظة، وتقدم الخدمات التي تؤديها الجمعيات والمؤسسات على ضوء احتياجيات المجتمع. أما الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات يكون على مستوى الجمهورية، ويكون له مقر واحد في العاصمة، ويجوز فتح فروع لهذا المركز الرئيسي، ويكون مدة المركز الرئيسي 4 سنوات فقط، ويتم إدارته عبر مكتب تنفيذي ينتخب من قبل الهيئة الإدارية العامة، مادة 62 من القانون. يكون لهذا الاتحاد العام مؤتمر عام يتكون من المكاتب التنفيذية للاتحادات النوعية واتحادات المحافظات، ومن مندوبو المؤتمر العام للاتحاد على مستوى المحافظات، مادة 64 و65 من القانون. العقوبات،
لا يوجد قانون إلا ويرتب في آخر المواد باب العقوبات، ويجعل العقوبات الواردة فيه إما مكملة لعقوبات أخرى في قوانين أخرى كقانون العقوبات والجرائم أو أساسية. أما العقوبات في هذا القانون فقد ورد في نص المادة 68 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 100,000 كل من حرر أو قدم أو مسك محررا أو سجلا مما يلزمه القانون تقديمه وإمساكه، حيث يشمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك. وكل من باشر نشاطا للجمعية أو المؤسسة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله ذلك الجمعية أو المؤسسة، أو دخل في أموال الجمعية في مضاربات مالية لحسابه الخاص، أو أنفق أموال الجمعية فيما لا يحقق أغراض الجمعية. كذلك كل من اشترك أو واصل في عمل جمعية قد انهت عملها أو حلت من قبل الجمعية العمومية أو صدر قرار بحلها مع علمه بذلك، وخاصة بأن قرار الحل منشور في صحيفة رسمية يومية. وكل من تصرف واستخدم الإعفاءات والتسهيلات المشار إليها في القانون لأغراض غير الأغراض الذي خصصت من أجلها لهذه الجمعية. أما في المادة 69 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر كل من سمح لغير أعضاء الجمعية بالاشتراك في إدارة الجمعية أو في مداولتها دون قرار هيئة الإدارية، وكل من جمع تبرعات من الجمهور لأغراض شخصية باسم الجمعية خلاف للقانون، وكل من ثبت إساءته أو المساس بسمعة الجمعية أو هيئتها القيادية أو سعى إلى تعطيل أنشطة الجمعية. وفي المادة 70 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة مالية كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة. مع هذا يجوز للجمعيات والمؤسسات الطعن لدى المحكمة المختصة ضد أي إجراء يتخذ ضدها من قبل الوزارة أو أي من أجهزات الدولة. مادة 71 من القانون. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى آخر الحلقة لهذا اليوم. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا عمت فيه الفائدة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى دمتم ودام الوطن بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد أولوية العمل على إغلاق ملف الوكلاء في أي اتفاق مع النظام الإيراني. رئيس الوزراء وزير الخارجية يرأس في عدن اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة مستجدات الأوضاع ويتخذ عددا من القرارات. فعاليات وأنشطة، حافلة وزيارات رسمية في اليوم الختامي لأسبوع المرور العربي بمأرب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الأحد سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد شريف. تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع الوطنية على كافة المستويات. وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتدخلات الإنسانية والإنمائية البريطانية في مختلف المجالات، مثمنا موقف المملكة المتحدة الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وحرص لندن المستمر على دعم الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية والإنسانية في اليمن. وأكد فخامة الرئيس الحرص على تعزيز الشراكة مع المملكة المتحدة بوصفها حاملة القلم في مجلس الأمن وشريكا مؤثرا في دعم الدولة اليمنية وأمن الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي. وأشار فخامة الرئيس في السياق إلى أهمية اللحظة الراهنة لمعالجة جذور التهديد الإيراني وليس فقط احتواء تداعياته الآنية، مؤكدا أن العالم بحاجة إلى مقاربة تقوم على المكاسب المستدامة للأمن والاستقرار، لا الاكتفاء بإدارة الأزمات المؤقتة بما في ذلك العمل بشكل حاسم على إغلاق ملف الوكلاء والتنظيمات المسلحة التابعة لطهران في المنطقة باعتبارها الأداة الأخطر لتقويض الأمن لتقويض الدولة الوطنية وابتزاز الاقتصاد العالمي وتهديد الممرات الدولية في الدول. وجدد رئيس مجلس القيادة تأكيد دعم المجلس والحكومة لأي جهد حقيقي لخفض التصعيد وتحقيق السلام المستدام الذي لا يمكن أن يتحقق دون معالجة مصادر الخطر من البر والبحر وإنهاء تهديد الميليشيات العابرة للحدود. وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى التطورات الأمنية الأخيرة بما في ذلك جرائم الاغتيالات التي استهدفت شخصيات مدنية، مؤكدا أن هذه العمليات تستهدف بصورة أساسية ضرب ثقة المواطنين وشركاء الدوليين بالمحافظات المحررة. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس الوزراء جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية والوقوف أمام التحديات القائمة وأولويات الحكومة وفق برنامجها في ظل التطورات الإقليمية والدولية. وفي مستهل الاجتماع شدد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية على أن المرحلة تتطلب مستوى عال من سرعة الاستجابة وكفاءة التنفيذ بما يضمن تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق النتائج المطلوبة، موجها الوزارات والجهات المعنية بالتركيز على مهامها ومسؤولياتها والعمل على معالجة أي اختلالات بصورة مباشرة مع مواكبة التطورات بتنسيق مستمر وتكامل فعال. وأكد أن ملف الأمن والخدمات يأتي في مقدمة الأولويات باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم. واعتبر الدكتور الزنداني جريمتي اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد ومدير مدارس النورس عبد الرحمن الشاعر جرس إنذار بأن هناك من يعمل على زعزعة الأمن وضرب الاستقرار والثقة بالحكومة والمؤسسات الوطنية واستهداف فكرة الدولة وبيئة العمل المدني والتنموية، مثمنا جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين والقبض عليهم ومقدرا جهود السلطات المحلية في تعزيز الأمن والاستقرار ولا سيما خطوط الإمداد والطرق الرئيسية بين المحافظات، منوها بما قامت به وتقوم السلطة المحلية في محافظة أبين كنموذج يحتذى به في الحزم وفرض سلطة القانون. وطمأن رئيس الوزراء وزير الخارجية شركاء من المنظمات الدولية ومجتمع المانحين بالتزام الحكومة بحماية العاملين في المجال التنموي وأن مثل هذه الحوادث لن تثني الحكومة عن مواصلة برامج التنمية وتطبيع الأوضاع بل ستزيدها إصرارا على ترسيخ الأمن وسيادة القانون، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أن المعركة مع الانقلاب الحوثي الإرهابي تمتد على كل الأصعدة بما في ذلك محاولة استهداف الأمن وضرب السكينة العامة والنيل من ثقة المواطنين بمؤسساتهم، متعهدا بعدم السماح بأن تتحول العاصمة المؤقتة عدن أو أي محافظة محررة إلى ساحة للفوضى أو تصفية الحسابات أو التخادم مع ميليشيا الانقلاب. وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف الخدمات والتحديات المرتبطة بالكهرباء وتوفير الوقود
وانتظام صرف الرواتب وما تقوم به الحكومة لتجاوز هذه التحديات عبر مواصلة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة القادمة، موجها الوزارات المعنية بتقديم حلول عاجلة وواقعية والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان كفاءة الأداء وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الداخلية حول مجمل الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والإجراءات المتخذة لتعقب العناصر المتورطة في الجرائم الأخيرة والخطط الأمنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية، وأكد بهذا الخصوص دعمه الكامل للأجهزة الأمنية والعسكرية للقيام بمهامها في مكافحة الجريمة والإرهاب والتصدي لكل محاولات زعزعة الأمن أو نشر الفوضى أو الإخلال بالنظام العام، مشددا على أن حماية أرواح المواطنين وفرض الأمن وتعزيز هيبة الدولة تمثل مسؤولية مباشرة لا يمكن التهاون فيها. ووجه المجلس وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بمضاعفة الجهود الأمنية والاستخباراتية وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة القضائية والعمل وفق خطة متكاملة لترسيخ الأمن والاستقرار ومنع اختلالات تمس حياة المواطنين أو تعطل مصالحهم اليومية. ووافق مجلس الوزراء على تمويل إنشاء نظام الأسواق والذي يهدف إلى تمكين وزارة الصناعة والتجارة من مراقبة الأسواق بشكل دقيق وتوفير رؤية شاملة لحركة الأسعار وتوفير السلع ومستويات المخزون والمخاطر الاقتصادية بما يساعد على بناء سياسات اقتصادية فعالة ومستندة إلى معلومات موثوقة. وأقر المجلس الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي ولأسماك التونة في منطقة اختصاص لجنة المحيط الهندي للتونة في أعالي البحار خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية بالعائدات المقطوعة، وذلك بناء على العرض المقدم من وزير الزراعة والري والثروة السمكية. واعتمد مجلس الوزراء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة النقل اليمنية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمقدمة من وزير النقل. واستعرض المجلس مسودة مذكرة التفاهم بين اليمن والمملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في المجال الزراعي ومذكرة التفاهم بين اليمن وسلطنة عمان للتعاون في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية والأمن الغذائي والمائي، وفوض وزير الزراعة والثروة السمكية بالتوقيع عليها. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول المشاركة في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي والتي عقدت في واشنطن خلال الفترة من 13 حتى 18 من أبريل الماضي. اختتمت بمحافظة مأرب أمس فعالية أسبوع المرور العربي الموحد الذي نفذته شرطة مرور المحافظة خلال الفترة من 4 حتى 10 من مايو الجاري تحت شعار يهدف إلى تعزيز الوعي المروري والحد من الحوادث والخسائر الناجمة عنها. وخلال الفعالية الختامية زار وكيل المحافظة محمد المعوضي ومعه مساعد مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى الأكوع معرض الصور المصاحب لأسبوع المرور العربي، واستمع من مدير شرطة المرور العميد غانم مرح إلى شرح حول ما تضمنه المعرض من إحصائيات ورسومات بيانية من الأعمال المنفذة والمخالفات والحوادث المرورية والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها، إلى جانب صور توعوية لجهود شرطة المرور في نشر الثقافة المرورية بالمجتمع والمؤسسات التعليمية والتحذير من المخالفات الخطرة كعكس خط السير وتحويل المركبات من البنزين إلى الغاز بطرق غير آمنة. كما نفذ الوكيل المعوضي ومدير شرطة السير زيارة ميدانية لعدد من الجولات والشوارع اطلع خلالها على مستوى تنظيم حركة السير وانتشار رجال المرور وطلاب كلية شعلة للعلوم الشرطية، وشارك في توزيع الملصقات والمنشورات التوعوية على سائقي المركبات. وأكد الوكيل المعوضي بمستوى التنظيم والانتشار الواسع لمنتسبي شرطة المرور وطلاب كلية شعلان، مؤكدا أهمية الجهود التوعوية في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث والخسائر، لافتا إلى الأثر الإيجابي الذي أظهرته الإحصائيات المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأكد أن تعزيز السلامة المرورية يتطلب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية بالتعاون مع رجال المرور للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق الانسيابية المرورية. وفي السياق تسلم مدير شرطة السير بمحافظة مأرب العميد غانم مرح درع التكريم من صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة تقديرا لجهود إدارة السير ومنتسبيها في تسهيل أعمال النظافة والتشجير وتحسين المظهر الجمالي للمدينة وتسهيل حركة مركبات وآليات الصندوق. وأكد نائب المدير التنفيذي لصندوق النظافة محمد السعيدي أن شرطة المرور شريك أساسي في نجاح أعمال النظافة
النظافة والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة. وكان مدير شرطة السير العميد غانم مرح قد ألقى محاضرة توعوية لسائقي المركبات والآليات التابعة للصندوق، ركز فيها على أهمية الالتزام بقواعد وأنظمة السير وصيانة المركبات والآليات حفاظا على السلامة العامة. وأشار العميد مرح في تصريح صحفي إلى أن النجاح الذي حققته فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد لافتا إلى عدم تسجيل أي مخالفة في شوارع مدينة مأرب خلال اليوم الأخير للفعاليات، بما يعكس مستوى الوعي المروري الذي أسهمت الفعاليات في ترسيخه. وعبر عن شكره لكافة أصدقاء المرور والجهات المساندة التي أسهمت في إنجاح الفعاليات ونشر التوعية المرورية في مختلف التجمعات السكانية وخطوط السير والمؤسسات التعليمية والخدمية ومساندة رجال المرور في تنظيم حركة السير بالميدان. نشرتنا انتهت بهذا الخبر، وأعود مستمعينا لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد أولوية العمل على إغلاق ملف الوكلاء في أي اتفاق مع النظام الإيراني. رئيس الوزراء وزير الخارجية يرأس في عدن اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة مستجدات الأوضاع ويتخذ عددا من القرارات. فعاليات وأنشطة حافلة وزيارات رسمية في اليوم الختامي لأسبوع المرور العربي بمأرب. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ نصر الأغبس، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. مستمعين الكرام، بالتزامن مع أسبوع المرور العربي الموحد، يطيب لنا أن نلتقيكم في هذه الحلقة لنتحدث عن حقوق وآداب الطريق في الإسلام، فأهلا وسهلا بكم. في مستهل هذه الحلقة دعونا نرحب بضيفنا الكريم الشيخ ياسين طه الشرجبي، الداعية والباحث في الفكر الإسلامي، فأهلا وسهلا به. شيخ ياسين، في البداية مرحبا بك وأهلا وسهلا.
1: وحياكم الله، وأهلا وسهلا بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين الأكارم، وشكرا جزيلا على استضافتكم.
0: مستمعينا الكرام، في هذه الآونة بالذات كثرت الحوادث المرورية، كثرت المخاطر المحدقة بالطريق، كثر حديث الناس عن بعض الاختلالات والإساءات والأخلاقيات التي لا ينتظر الناس

0: أن تستمر خلال تواجدهم في الطرقات أو الشوارع أو ما نستطيع أن نسميه بأخلاقيات الطريق. الناس اليوم يريدون أن تكون الطريق أمن من الحوادث والمتاعب والمفاجآت الخطرة، خالية أيضا من الأخلاقيات والسلوكيات السيئة. فمع أخلاقيات وآداب الطريق في الإسلام يطيب لنا أن نتحدث في حلقتنا هذه مع ضيفنا الكريم، ونبدأ حديثنا عقب فاصل قصير، ابقوا معنا.
1: ضياء العقل بالفقه الميسر ودين.
0: مجددا المستمعين الأكارم في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن حقوق وآداب الطريق في الإسلام بالتزامن مع أسبوع المرور العربي الموحد، والذي تمر به بلادنا أيضا أسوة بالدول العربية والإسلامية وكافة الدول، تنظيما للمرور وتأكيدا للأخلاقيات والآداب التي ينبغي أن يلتزم بها السائقون والمرة على حد سواء. أجدد ترحيب ضيفنا الكريم الشيخ ياسين طه. شيخنا الكريم، مرحبا بك مجددا،
2: وحياكم الله وأهلا والجميع، ونسأل الله تعالى أن يمن على الجميع بالخير، ونبارك للجميع هذه المواسم المباركة وأشهر الأشهر الحرم وقرب بإذن الله تعالى العشر الأول من ذي الحجة.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. نحن أيضا كبرنامج ديني ركزنا في الحلقة الماضية على الاختبارات وكيفية أدائها وتهيئة الأجواء لها وإبعاد الناس والطلبة عن السلوكيات الخاطئة ومنها الغش وغير ذلك، وسنأتي أيضا إلى الحديث في حلقة قادمة عن الإجازة الصيفية وعن الأنشطة الصيفية وأهمية تفعيل المراكز الصيفية لتعويد الطلبة على كثير من الأخلاقيات والسلوكيات والمبادئ وتعزيز القيم الدينية والوطنية. نحن في هذه الحلقة خصصناها أيضا للحديث عن حقوق وآداب الطريق في الإسلام، لتأكيد أهمية الحقوق والآداب والأخلاقيات العامة في الطرقات، وكذلك أيضا ضرورة الالتزام بالتوجيهات والإرشادات المرورية. شيخ ياسين، في البداية الطريق ومفهومه، ما هو مفهوم الطريق؟
2: الله يجزيك الخير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولعل من الصالحات الطيبات أن الله تعالى يسخركم ويسددكم في هذا المجال، في مجال التوعية وتعليم الناس الخير، وأن الله تعالى أيضا يوفقكم في اختيار الموضوعات التي يتم مناقشتها في هذا البرنامج وفي غيره، كي يرتقي وعي الناس بدينهم وبدنياهم وبحياتهم. وبالتأكيد كل هذا الذي يقال إنما يحقق سعادة الإنسان وسعادة الأسرة وسعادة المجتمع في الدارين، في الدار الأولى وفي الدار الآخرة. وبالتأكيد أننا يمكن هنا أن نشير إلى شمولية وعظمة هذا الدين، الدين دين الإسلام الذي لا يرضى الله تعالى دينا غيره، وهو الدين الحق الذي فعلا يشمل ويتضمن كل مجالات حياة الناس، سواء في السلوك العام أو في السلوك الخاص. وما أدري هل يمكننا أن نجد ترجمة مباشرة لكلمة التي قلتها الرائعة، حقوق الطريق. هل ممكن مثلا أن نجد عند الغرب road rights كما يقولون، human rights ولا غيرها، حقوق الإنسان؟ هل يمكن أن يتخيل أن الطريق هذا يعتبر جهة معنوية تحس وتعاني وتتألم ونحن نراعي حقوقها ونراعي؟ هذا في الحقيقة شيء عظيم وشيء فعلا يبعث على الفخر والاعتزاز أننا ننتمي إلى هذا الدين الذي يجعل للطريق حقا، يجعل للطريق، والآخرون بالتأكيد ربما يسمونه قانونا، لكن انظر إلى هذا المستوى من الفهم والوعي. وهذا أيضا يؤكد على أن تعاليم الإسلام بفضل الله تعالى نصوص الوحيين القرآن وافيا وكافيا من كل مجالات الحياة عامة، وفي مجال الطريق وفي مجال سلوك الإنسان خارج بيته ومسجده ومؤسسته، حينما يكون بين هذه المؤسسات سواء البيت المسجد مكان العمل الوظيفة أو بين المدن والطرق أو بين البلاد والبلاد، هذه الطريق يابد أن يكون لها حقها. وسبحان الله، أكيد الطريق في الزمن الماضي أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شيئا

0: شيئا متواضعا شيئا محصورا. اليوم الطريق أصبح له الكثير من الأمور، وانظر كي يقام أسبوع المرور العربي، هناك أيضا أسابيع المرور العالمية ودعوة الناس إلى التفقه والوعي ومعرفة القوانين والإشارات والتعامل بهذه الأمور. هذا بالتأكيد يؤكد لنا أن ديننا العظيم هو الذي استوعب الطريق ماضيا ويستوعب الطريق وغيره حاضرا، لأنه يضع الأمور في قوالب عامة تتكيف مع كل عصر ومع كل زمان. فالطريق هو مكان السير، والطريق هو مكان الجلوس، والطريق هو مكان التنقل، والطريق هو مكان الأسواق، الطريق هو مكان المارة والمشاة، الطريق هو ميدان واختبار لأخلاق الإنسان ولتعامله. وتعجبني العبارة التي تقول قيادة السيارة ذوق وأخلاق. فعلا هنا تتجلى التربية، هنا تظهر آثار التوعية والتنشئة وتعليم الناس في طريقهم، كما يظهر أيضا في أماكن كثيرة. فالطريق هو هذا الذي نعرفه والذي نستخدمه جميعا، وليس ملكا لأحد، إنما هو ملك عام يجب أن يحترمه الجميع وأن يراعي كل الكل والجميع فيه. فأنت تركب سيارتك أو تمشي في الطريق، لابد أن تراعي الآخرين الذين يمشون والذين أيضا يركبون، وغير ذلك مما يتعلق بالطريق وقوانينها وآدابها، كما تفضلت أخي أحمد، بارك الله فيك.
1: شيخنا الكريم، إضافة إلى كون الطريق أيضا ملكا عاما ومشاعا، وهو الملك الذي يتصرف فيه جميع الناس ويمشي فيه جميع الناس، لا شك أيضا أن دين الإسلام حظ ذوي القدرة والميسورين ومن يملكون الأراضي أو من لهم الأموال أيضا أن يوقفوا طريقا، أن يجعلوا من أموالهم جزءا لهذه الطرقات، سواء أن يترك الأرض ليمشي الناس عليها أو أن يتنازل عن جزء منها أو أن يتبرع بما يشترى به جزء من الأرض لتكون طريقا للناس. ما ثواب ذلك أيضا؟
0: كل مصلحة في الـ الـ الـ الـ في حياة الناس. هذا العلماء يقولون حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، وأن هذا الدين ما جاء إلا ليوفر للناس ويحصل للناس مصالحهم في الدنيا والدين والآخرة، وأيضا يدرع عنهم المفسدة. فكل ما تراه الدولة والقيادة، قيادة الناس المجتمعية وقيادة الناس الرسمية، كلما يرى أنه سيحقق للناس خيرا، ويعني الناس يقولون يعني في كلامهم أن الطريق هو شريان الحياة، الطريق هو شريان الحياة. فتخيل معي لو يعني ما الذي يحدث للناس في جلطاتهم، أن هذا الشريان ولا الأوردة يتوقف عندها الدم ويتكلس فيها يعني غيره، فيتوقف الدم من المرور، وهذا معناه موت الإنسان. وإذا هذا معنى أن نحن نتكلم عن الطريق شريان الحياة، وهو الذي يمكن أنه إذا توقف أو إذا تضيق أو إذا أغلق أو إذا تعسر فتتعسر حياة الناس وتنغلق مصالحهم وشؤونهم وغير ذلك. لذا الإسلام يأمر بكل خير ممكن الإنسان فيه يكون مفتاحا للخير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. وإذا كان الإسلام كما في الحديث جعل شعب الإيمان 64 أو 70 شعبة، أولها أو أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. ولهذا قالوا عن بعض السلف أنه كان يخرج ويبحث في الطريق عن أذى ليميطه، وعندما يقوم بذلك يقول لا إله إلا الله، فيقولون لماذا؟ قال أريد أن أجمع بين أعلى شعبة وبين أدنى شعبة. وتخيلوا يعني لينظر الإخوة والأخوات المستمعون الأكارم

0: بعض الآيات وبعض الحديث التي تؤكد على هذا الأمر، ويعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. يعني تخيل، يحذرهم من الجلوس في الطرقات. لماذا؟ لأنهم يمكن أن يعسروا مرور غيرهم، ممكن أن يحرجوا مرور غيرهم. إذا جلس الرجال على الشارع فإن مرور النساء أحيانا يصبح حرجا، لأنهم يشعرون أنهم تحت النظر وتحت المراقبة. فالصحابة الكرام يقولون: يا رسول الله، ما يعني هذه مجالسنا، ما منها بد. وطبعا الصحابة لم يكن يملكون دواوين ولا غرف استقبال ولا غرف زائدة في بيوتهم حتى يجلسوا ويلتقوا. يعني الناس كانوا على ضيق المعيشة، ويلا غرفة للنوم والأكل ولكل شيء، فكانوا يحتاجون الطريق ليتجمعوا فيها عندما لا يكون هناك موعد صلاة يتجمعون في المسجد. فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام. فلما قالوا هذا قال: فإن أبيتم، يعني إذا كنتم مصرين أنكم ستحتاجون للطريق، إذن فاعطوا الطريق حقه. وهذا معنى أن للطريق حقوق، سنتكلم عنها بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعنا الكريم، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود للبدء بالحديث عن أهم الآداب التي ركز الإسلام عليها من حقوق وآداب الطريق. ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن حقوق وآداب الطريق في الإسلام. أجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ ياسين طه الشرجبي، الداعية والباحث في الفكر الإسلامي، فأهلا وسهلا به.
1: مرحبا بالجميع والإخوة والأخوات المستمعين الكرام.
0: شيخنا الكريم، ذكرتم الحديث قبل الفاصل وفي نهايته تعديد لأهم آداب الطريق، فيا ترى ما هي أهم الآداب أو رأس الآداب التي تجمع أخلاق وحقوق الطريق؟
1: نعم أخي الكريم، بعد شكري الجزيل لاستضافتكم وشكري الجزيل للمستمعين والمستمعات الأكارم على استماعهم واهتمامهم. بيّن الإسلام في القرآن والسنة حقوق وآداب الطريق، وبيّن أن للمسلم سلوك، لا بد أن يظهر سلوكه الإيماني في الطريق كما هو مطلوب منه أن يظهر سلوكه الإيماني في بيته وفي مسجده وفي مؤسسته، فلا بد أن يظهر هذا السلوك الإيماني في الطريق. ونحن نقول آسفين، نقول لكل من يخالف آداب الطريق وقواعد الطريق ويعتدي على حقوق الناس في الطريق، نقول له اتق الله، فإن ما تفعله إنما يدل على إيمانك ويدل على إسلاميتك ويدل على تدينك ويدل أيضا على التربية والتنشئة التي أنت تلقيتها والأصل والحاضن الأسري الذي كنت فيه، فخرج في هذا السلوك الذي تتعامل به. ونحن بالتأكيد نتوقع أن الناس بسبب دينهم، بسبب إيمانهم، بسبب إسلامهم، بسبب تربيتهم، بسبب الأعراف الرائعة التي يشتهر بها مجتمعنا اليمني، بسبب النزعة الحضارية واللمسة التقدمية التي نحن الأصل أننا اكتسبناها بمعايشتنا لهذا العصر والقرن 21، لابد أن يظهر هذا في سلوكنا وكيف يتعامل الإنسان في سلوكه عامة وفي طريقه خاصة. أما بالنسبة لما ورد في القرآن في حق الطريق وفي سلوك الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى أشار إلى قضية سلوك المشي، لأن المشي غالبا ما يكون في الطريق، وإلا الإنسان يمشي في بيته ويمشي في عمله، لكن خصص المشي وأكد عليه في طريق الناس وفي طريق الإنسان. ماذا قال الله تعالى؟ حكى الله تعالى مثلا في آخر سورة الفرقان عن عباد الرحمن، وهو يحكي لنا عن عباد الله تعالى أضافهم إلى نفسه وإلى رحمانيته، وهذا معناه أنه نوع من الإكرام لهم والإشادة بمواقفهم. ماذا قال الله تعالى؟ قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهذا معنى أنك يا عبد الله، يا أيها المسلم، يا أيها المؤمن، إذا مشيت في الطريق وتريد أن تكون من عباد الله فليكن مشيك هونا. وأنا هنا أتكلم عن المفهوم

0: هو شامل للمشي، أن تمشي برجليك، أن تمشي بسيارتك، أن تمشي بأولادك، أن تمشي بالصوت المنبه السيارة أو كما يسمونه الهور ولا الطريقة. هذا كله يجب أن يرى الناس في هذه الصفة هونا، يعني تواضعا وأدبا. وبالتأكيد كلنا سنقول أن تعدي السرعة القانونية يعتبر خروج، يعتبر خروج عن هذا الهون، ويعتبر عياذا بالله تعالى مخالفة لشرع الله، ثم مخالفة للقوانين، ثم سبب رئيس في الكثير من الحوادث المرورية التي تصيب أرواحنا ودماءنا وسلامتنا وحياتنا، وتجعل الناس للأسف يخافون من الطريق بدل ما يكون الطريق آمنا وغير ذلك. فمن ذا الذي يرضى أن يكون مصدر خوف للناس وقتلهم وإيذاء لهم؟ إذن هذه هي صفة عباد الله. أيضا يقول الله تعالى كما في وصية لقمان الذي سمى الله تعالى حكيما وقال ولقد آتينا لقمان الحكمة. لقمان كيف أيضا ينصح ولده بعد أن نصحه بالعقيدة والعبادة والرقابة والصلاة والأمر بالمعروف عن المنكر؟ قال له وقصد في مشيك واغضض من صوتك، ثم قال له إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. للأسف بعض الناس تراهم يمشي في الشارع ويريد أن يسمع صوتا لسيارته، هذه التفاحيط والخمسات ومش عارف أيش، من أين أتينا بهذا ماذا يمكن أن نسميها الحماقات هذه التي تصدر صوتا يضايق الناس ويخيفهم ويدل على سفه في الإنسان، وليس على رشد، وليس على نقاء تربية وحسن أخلاق. إذن وقصد في مشيك واغضض من صوتك. وأيضا قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. السرعة دائما دلالة على الكبر ودلالة على الغرور ودلالة على الحمق ودلالة على خفة العقل، أن الإنسان يفعل هذا وحتى لو كان يسعف مريضا، حتى لو كان يريد أن يبادر إلى مهمة. وأنا الحقيقة أربأ برجال الأمن ورجال الشرطة ورجال الجيش أن يكونوا سببا في تقديم هذه الصورة. هذه الصورة ليست كذلك كما يتوقع البعض، وأنت يجب أن تحترم الطريق وأن تكون مثالا للمواطنين في أنك رجل الدولة وتحترم الطريق وكيف تسير فيها، ولا تكون أنت سبب خوف الناس بدل أمنهم داخل الطرقات. إذن ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نأتي إلى الحديث
1: في هذه النقطة شيخنا الكريم. نعم. نأتي إلى النقطة الأخرى أيضا، نلاحظ أن الجهات الأمنية والجهات الصحية أيضا وضعت يعني منبها لهذه الأمور الطارئة، فهم لا يعني في الغالب لا يخالفون، لكنهم إن اضطروا للإسراع فيعني تشتغل ما تسمى بالونانات وكذا، ويسمع الناس وكأنهم يقولون ابتعدوا فلدينا أمر طارئ أو حالة طارئة. أيضا
0: بالتأكيد يعني دائما لكل وضع استثناءات، لكن حتى هذا الاستثناء العلماء لا يجيزون للإنسان أن يسرع وهو يسعف المرضى. لماذا؟ لأن هذا معناه أنه يمكن أن يحدث مرضا وقتلا بالمريض الذي يسعفه وبالآخرين. يعني يجب أن يكون الإنسان عاقلا وألا يتعدى تلك السرعات التي يراها الناس هي أقصى. والغريب أن الغرب عندما يصنعون السيارات يصنعون جهازا منبها، إذا تعدى الإنسان السرعة فإنه يطلق التنبيه. فيعني إذا كان الغرب يخشون علينا من هذا الأمر ونحن نتعدى، فيجب أن يكون الأمر أكثر عقلا وأكثر ولا يكون فرصة أيضا لإشعار النفس، لأن غالبا هذه الأمور تشعر المرء بأنه يعني فيه نوع من العظمة وغير ذلك. لا، الأمور يعني تؤخذ بأمورها وتعطى لها حدودها التي تحقق للناس الفائدة والسلامة في طريقهم وفي عملهم. نعم.
1: أيضا شيخنا الكريم لو لاحظنا هذا الأدب المهم الذي ذكر في القرآن أكثر من مرة بإشارات لطيفة في معناها العام، وهي أيضا قابلة للتفسير في كل جانب من جوانب المشي أو الجوانب المرورية أو ما يسمى اليوم بأدب السير. نلاحظ أيضا أن المجتمع ربما لم يفقه إلى اليوم أن كثيرا من حالات الوفاة والحوادث وغيرها والهلع والذعر والخوف والأزمات النفسية الموجودة لدى بعض الأطفال والنساء أيضا سببها السرعة الزائدة وتجاوز السرعة. ونحن هنا عندما نتكلم عن السرعة لا نتكلم عن السرعة الزائدة فقط في الطرقات الواسعة والخطوط السريعة أو كما تسمى، لكن أيضا حتى اليوم في الحارات وفي الأحياء وفي الخطوط الترابية والردميات كثرت الحوادث، لأن هناك من سلم مفاتيح سيارته لشاب طائش أو لطفل أيضا يقودها بعنجهية. وكذلك الأمر هو بالنسبة للماشي في الطريق بسرعة ولو كان بقدميه وهو يسرع أو يجري يعني يؤذي الناس ولا ينتبه، لأنه قد ربما في جريك أثناء هذه الطريقة تصادف عجوزا أو معاقا أو امرأة أو طفلا فتؤذيه بأن تزيحه عن طريقك أو تتسبب في هلعه وخوفه.
0: الله يجزيك الخير أخي الكريم. بعض الدول تستخدم التقنيات لمراقبة سرعة الناس بعد أن رأت الأرقام الهائلة التي تؤلم الناس في قضية القتل والخسارات ويعني هلاك المركبات وجراح الناس والعاهات، فعملت بعض التقنيات التي تراقب الطرق، مثل ساهر مثلا في الشقيقة السعودية عملوا برنامج سار هذا الذي يلتقط بالرادار السيارات وسرعتها، ومباشرة السيارة مسجلة برقم كذا وفي الرقم يتبعه هاتف وتصل الرسالة مباشرة إلى السائق بالمخالفة والعقوبة المالية التي يتعرض لها. وهذا عمل يعني إيقاف هائل لكثير من الحوادث. الآن هل الناس يخافون البشر ويخافون الخسارة المالية أم خوفهم من الله تعالى أكبر؟ هنا يتجلى إيمان الإنسان، هنا يستطيع الإنسان أن ينظر إلى أخلاقه، إلى مراقبته لله سبحانه وتعالى، إلى رقيه، إلى جانبه الحضاري. يعني لا تنتظر أن يكون هناك مرور ليتابعك وأن يكون هناك من يوقفك في الشارع ليسمعك كلاما قاسيا، لا، خف الله تعالى وتعامل بالتي هي أفضل وأحسن، وهذا يدل على إيمانك وعلى تربيتك وعلى أصلك وأسريتك. نعم.
1: في هذا الجانب شيخنا الكريم ذكرتني حادثة يعني جزءا من نصيحة وجهناها لبعض السائقين وهم يحملون لوحات سعودية. طبعا كانت هناك مخالفة فظيعة، يعني بحيث أنه يقطع إشارة أو يمشي عكس الخط، أو الذي فاجأني في هذا الشخص أنه قطع الرصيف بارتفاع الرصيف، صعد بسيارته الفارهة على فوق الرصيف وكذا، فأوقفته لماذا تفعل هذا الأمر؟ يعني أليس ضميرك ساهرا بهذا اللفظ؟ يعني قال وش علاقة ساهر؟ قلت أصلا لو أنت في خط سعودي ما كنت تمشي خائفا من ساهر، لكن يبدو أن ضميرك نائم وليس ساهرا. نعم، فكثير من هذه الأخطاء والمخالفات ينبغي أن ينتبه لها الناس بالذات أولئك الذين تعودوا على النظام والانضباط في الدول الشقيقة أو في الدول الغربية. ينبغي أن تحترم النظام هنا أيضا، لأنه بلدك وحفاظ على روحك ومالك وعلى أرواح وأموالك للآخرين، والتزاما بالآداب ليكون ضميرك أيضا ساهرا وصاحيا ومستيقظا. نعم، نتمنى أن تصل الرسالة لجميع الناس بشكل عام. شيخنا الكريم، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي إلى المحور الثالث والأخير من حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.
2: ضياء العقل بالفقه الميسر ودين.
1: مرحبا بكم مجددا المستمعين الأكارم في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن حقوق وآداب الطريق في الإسلام. مجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ ياسين الشرجبي، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بكم مجددا، ونحن على وشك اختتام الحلقة ذكرنا أهم آداب الطريق وهو الالتزام بالهون والهدوء والتأني وعدم الإسراع والبعد عن السرعة الزائدة وما إلى ذلك مما يتسبب بالكثير من الحوادث المرورية، كما تثبت ذلك إحصاءات إدارة شرطة السير والإدارة العامة لشرطة السير بالجمهورية أيضا، والتي اعتبرت محافظة مأرب أحد أكبر المحافظات في الحوادث المرورية. شيخنا الكريم، حبذا لو سردت لنا بعض آداب الطريق التي ذكرت في القرآن
0: الكريم. اسمح لي يعني في البداية أقول إن صورة اليمن وصورة المحافظة غالبا ما تظهر في الشارع. الناس لن يدخلوا بيوتنا ولن يذهبوا إلى كثير من الأماكن، لكنهم يروننا في شوارعنا، لأنها هي التي، ولهذا قالوا في كثير من الدول يهتموا بشارعهم أكثر من بيتهم، لأنه غالبا هو الصورة. ثالثا، من آداب الطريق التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، غضوا البصر وكف الأذى ورد السلام. شوف كف الأذى أي نوع من الأذى يجب أن يكفه الإنسان عن الناس، ليس الطريق مكان لإيذاء الناس، وليس أي مكان هو مكان لإيذاء الناس. الأصل في المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ومن سيارته ومن صوته ومن ولده ومن أموره كلها. ثم أيضا من حقوق الطريق التي وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه رد السلام، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا أنا أريد أن أوجه يعني كلامي إلى الآخرين، ليس فقط إلى السائق الذي يخالف قواعد المرور. الآخرون ما دورهم؟ كما تفضلت أنت أخي الكريم وفعلت أن الذي خالف المرور ذهبت إليه وأعطيته كلمة ونصحته. المفروض فينا جميعا أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لا نترك شخصا يخالف القواعد المرور، لا نترك شخصا يؤذينا، لا نترك شخصا يسيء إلى سمعتنا ونتركه يذهب. علينا أن نكلم، علينا أن ننصح. ليست هذه دعوة لأن نقاتل الجميع، لكن دعوة إلى أن نتناصح فيما بيننا، وهذا من حق الطريق، من حق أخينا هذا المخطئ للأسف الذي يتعدى نصوص القرآن وحديث السنة وقواعد الدولة وقوانين المرور. من حقي أيضا أن يسمع كلمة النصيحة، والحمد لله شعبنا ما يرد النصيحة وغالبا ما يستمع إليها. لذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: وإرشاد الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك الرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة. فهنا بيّن من جوانب الصدقة ما يكون له علاقة بالطريق، وهو أيضا من حقوق الطريق التي طبعا نحن أيضا نريد أن نتذكر هنا قبل أن نختم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عن رجل قال كما في مسلم: رجل يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. ما هو المفهوم المخالف؟ أن الذي يعمل حاجة، مثلا واحد يوقف سيارته في مكان خطأ، أو واحد يغلق على أناس واقفين ويقف في مكان خطأ ويغلق عليهم الطريق لا يستطيع أن يتحركوا أو غير ذلك. يعني ما هو مفهوم المخالفة؟ هذا الرجل الذي أبعد الطريق من طريق الناس رآه يتقلب في الجنة، أين تريد أن تكون يا من تعسر وتؤذي الناس في طريقهم؟ كذلك قال: بينما رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. انظروا هذا الثواب العظيم وتلك أيضا الوزر العظيم الذي يكون للإنسان إذا خالف الدين والإسلام والشرع والقوانين، وأصبح سببا لأذية الناس وتقديم صورة سيئة عن المشاة أو السائقي السيارات في الطريق.
1: نعم. هنا شيخنا الكريم أيضا لفتة مهمة جدا، يعني إذا كان الإسلام منع وضع الأذى في الطريق وألزم بإماطته صحيح. وجعل ذلك صحيح. ثوابا كبيرا صحيح. كيف بمن لا يكتفي فقط بوضع الأذى في الطريق، بل ليبني في الطريق، يبني بيته أو يقيم مكانا أو محلا أو كذا، يعرقل طريق الناس أو يضيق الطريق التي جعلت صدقة وجعلت وقفا أو جعلتها الدولة طريقة طريقا عاما. اليوم أيضا البسطات، ونحن نلاحظ في بعض شوارع مدينة مأرب قامت السلطات المحلية في المدينة بجهود كبيرة في توسيع الطريق وإزاحة البسطات من الشوارع حتى لا تتكرر الاختناقات المرورية، إيجاد الأسواق البديلة أيضا وتوسع في ذلك، ولكننا نجد بعض الناس مصر على الاستمرار في أن يضيق الطريق وأن يتقدم ببسطته أو صندوق بيعه أو كذا إلى أن يتقارب تقريبا من ثلث الشارع حتى يعرقل الخط. أيضا من الذوقيات المهمة عدم الوقوف المتكرر في الطرقات. اليوم نجد كثير من الازدحامات والاختناقات المرورية سببها أن بعض سائقي الباصات بالذات يتوقف في الطريق أكثر من مرة ويصعد الركاب وينزلون وهم على المشي. إذا مستمعنا الكرام وشيخنا الفاضل نشكرك شكرا جزيلا لإطلالتك معنا، أدركنا الوقت. أدب الطريق كثيرة وحقوق الطريق في الإسلام كثيرة أيضا، والأداب والأخلاقيات والذوقيات التي ينبغي أن نتعاون جميعا على إيجادها مهمة جدا، ومنها إماطة الأذى عن الطريق، عدم رمي المخلفات والقمائم في الطرقات. السرعات، وكذلك أن نبتعد تماما عن السرعات الزائدة التي تسبب الحوادث المرورية واستخدام الهوام بشكل كبير والذي يسبب إزعاجا، تلك أيضا من المخالفات والأخطاء والمخالفة والمنافية أيضا للذوق العام وقبل ذلك لآداب الإسلام،
0: وليس الدلالة على الرجولة
1: جدا. نعم نحتاج إلى أن نرجع أنفسنا بها، ونكرر شكرنا أيضا لإدارة شرطة السير ولمن تعاون أيضا في إنجاز أسابيع المرور العربية الموحدة وما يحدث فيها من توعية ومزيد من التوعية المرورية. اليوم أصبحت الإشارات لغة عالمية مهمة جدا يفهمها الكبير والصغير، وهي ترشد الناس إلى ما ينبغي وما لا ينبغي. نتمنى التوفيق للجميع، وأن تكون طرقاتنا آمنة، وأن نمشي بأمان واطمئنان، وأن نزيح الأذى عن الطريق حتى تكتب لنا بذلك الصدقات أيا كان نوع ذلك الأذى، وأن نمشي في الأرض هونا وألا نمشي في الأرض مرحا. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، وأشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ ياسين طه الشرجبي، الداعية والباحث في الفكر الإسلامي. لكم في الختام تحية عطرة مني أحمد الجبري، ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من التسجيل ياسر البيحاني، ومن البث الإلكتروني رشيد المليكي، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الدنيا وتجرعت مرارة الذنوب، فليس من ملجأ إلا لعلام الغيوب. فاذرف دموع الندم وأظهر مشاعر الحياء من رب السماء، وأعلنها توبة صادقة ورجعة خالصة.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: الحمد لله الذي دل على وحدانيته بعظيم آياته وكمال أسمائه وصفاته، له الحمد وله الشكر وإليه المصير، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله.

عقله وصحبه، ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وجعل العلم به أصل كل شيء، حتى إن العارف بالله حق المعرفة يستدل بما عرف من أسمائه وصفاته على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام، لأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله كلها دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة. ووقفتنا اليوم بإذن الله تعالى عن أحد أبواب معرفة الله عز وجل التي هي أعظم الغايات وأجلها، ومعرفة الله تعالى لها بابان واسعان ذكرهما أبو عبد الله بن القيم في الفوائد، فقال: أحدهما التأمل والتفكر في آيات القرآن كلها، والفهم الخاص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. وآيات الله عز وجل إما مشهودة وإما مسموعة، فالنظر في مفعولاته من أصناف المخلوقات وأنواع الموجودات، هذه آياته المشهودة. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. والتفكر في آيات كتابه وتدبرها، هذه آياته المسموعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغايتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه، وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه، وتعرفه مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصل إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها، فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، فتريه الحق حقا

أكل النقص وعلى الإيمان بالرسل وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم والتعريف بحقوق مرسلهم وعلى الإيمان بملائكته وهم رسله في خلقه وأمره وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي وما يختص بالنوع الإنساني منهم من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد ولا تنغيص وما أعده لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح وعلى تفصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام والمواعظ والعبر والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه وأمره فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل وتبصره بحدود الحلال والحرام وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل وتسهل عليه الأمور الصعابة والعقبات الشاقة غاية التسهيل وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره تقدم تقدم الركب وفاتك الدليل فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادت الحذر الحذر فاعتصم بالله واستعن به وقل حسبي الله ونعم الوكيل وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأما عن تأمله صلى الله عليه وسلم والدلالة عليه له أمر عظيم ولقد كان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم من قبل مبعثه فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولاة العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها وكان عليه الصلاة والسلام أعرف الناس بربه وأخشاهم له. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم قام فتوضأ واستن فصلى 11 ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح وقد كان يحدث أصحابه عن تأمل وتفكر من سبق وعظم ثواب الله لهم فلقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فنظر إليها فانظر يا رعاك الله نظر هذا الرجل إلى هذه الجمجمة نظرة تأمل واستحضار لعظمة الله تأمل في حالها قبل وحالها الذي صارت إليه صاحبها بالأمس يأكل ويشرب ويتلذذ بمتاع الحياة الدنيا وها هو اليوم جمجمة لا يغني عن نفسه شيئا فكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه فنظر هذا الرجل إلى الجمجمة فحدث نفسه بشيء ثم قال يا رب أنت أنت وأنا أنا أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب عباد الله استشعار لعظمة الله وقر في قلبه تعظيم الله عز وجل

0: فأثنى على ربه ودعاه وعلم عظيم عفوه فرجاه. يا رب أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. وخر لله ساجدا، نعم ساجدا مخبتا منيبا، وخر لله ساجدا فقيل له ارفع رأسك، فأنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة. فرفع رأسه فغفر له، تأمل ساعة أوجب في قلبه التعظيم والخضوع لله، فأورثه ربه ومولاه مغفرة من عنده. اللهم أنت العواد بالمغفرة ونحن العوادون بالذنوب، فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وكان من فعله صلى الله عليه وسلم وحثه لأصحابه للتأمل وأخذ العبرة أنه كان يستغل المواقف الدالة على رحمة الله، ومن ذلك أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من المرأة بولدها. وقد كان يسره صلى الله عليه وسلم حديث التأمل في عظيم خلق الله، ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله أي ابن مسعود قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر خلق الله الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن عظيم التأمل أن يتأمل الإنسان في خلقه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وقام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقد قال الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال مجاهد في الآفاق فتح القرى، فيسر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وللخلفاء من بعده وأنصار دينه في آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموما وفي ناحية المغرب خصوصا من الفتوح التي لم يتيسر أمثالها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم، حتى قال وإجرائه على أيديهم أمورا خارجة عن المعهود خارقة للعادات. وفي أنفسهم أي فتح مكة، وهذا اختيار الطبري. وقال عطاء وابن زيد في الآفاق يعني أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات والأشجار والجبال والبحار وغيرها. وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى سبيل الغائط والبول، فإن الرجل يشرب ويأكل من مكان واحد ويتميز ذلك من مكانين، وبديع صنعة الله وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء ينظر بهما من السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، وفي أذنيه اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة، وغير ذلك من بديع حكمة الله فيه، حتى يتبين لهم أنه الحق. فيه أربعة أوجه: أحدها أنه القرآن، الثاني الإسلام جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم إليه، الثالث أن ما يريهم الله ويفعل من ذلك هو الحق، الرابع أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق. فشأن التأمل عباد الله عظيم ومقامه جليل، فحاسبوا أنفسكم عباد الله قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واجعلوا لكم مع الله خلوة، ففيها استشعار لعظمة الله ونيل لرضاه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء، فرع مأرب.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه، ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
6: إذاعة مأرب تقدم
7: قادرون،
6: برنامج يومي يسلط الضوء على ضحايا الألغام ومخلفات الحروب،
7: يناقش همومهم ويتلمس احتياجاتهم وينقل جزءا من معاناتهم.
6: قادرون،
7: من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
6: إشراف برامجي
7: مبخوت السيفي،
6: إشراف عام
7: علي الحواني.
6: قادرون،
7: من إخراج
6: مجاهد بن سليم.
8: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. مستمعين الكرام، في مستهل هذه الحلقة أرحب بكم أجمل ترحيب، وأهلا وسهلا بكم، ولنتابع سويا فقرات هذه الحلقة من هذا البرنامج، والذي ننوه لأنه برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. تابعونا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فقرة ضيف الحلقة. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام يسرنا أن نلتقي بأحد ضحايا الألغام من سائقي السيارات، سيارات الأجرة، وهم يسيرون في خطهم آمنون يبحثون عن رزقهم وينقلون الناس من محافظة إلى محافظة أخرى. في طريق الجوف كانت هذه القصة المؤلمة والحزينة، والتي كان أحد ضحاياها هو الأخ مبارك زمالان من أبناء محافظة مأرب مديرية صرواح. سنقف معه ليحكي لنا تفاصيل هذه القصة. أخي مبارك مرحبا بك.
10: حياكم الله.
9: شهر مبارك وخواتم مباركة وكل عام وأنتم بخير.
10: على الجميع إن شاء الله.
9: طيب أخي الكريم، في البداية عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
10: اسمي مبارك أحمد سعيد زمالان من صرواح، ديرية صرواح.
9: طيب أخي الكريم، ما الذي حدث لك؟ ما هي قصتك وكيف يعني وقعت ضحية للألغام؟
10: رح ماشيين فوق الحائل، رحنا نعزي عمي وراجعين، وقرحت فينا العبوة وانتهت وتقطعت رجلي، وجينا نازلين على خط الصحراء وقرحت فينا العبوة وانتهت رجلي وتقطعت، ومن الساق ومن الأصابع انتهت، والهايل تدمر حقنا، وتوفت بنية معنا.
9: طيب أخي الكريم، وأنت في طريق عودتك من صنعاء كما ذكرت لنا، وأنت يعني خرجت من مأرب إلى صنعاء ثم عدت عبر خط الصحراء المعروف بالمخاطر الكثيرة والمشقات أيضا، من الذي كان معك في السيارة؟
10: معي حريم، باجين حول 7 حريم وأخوي، والصندوق مليان عيال جهال راجعين مأرب.
9: طيب كيف كان هذا الانفجار؟
10: انفجار عبوه على الجنب ذي عندي، على ذي تحتي، يوم وصلت يعني انفجر على كفره ودمر رجلي، والبنيه كانت شقي وانتهت.
9: رحم الله نسأل الله ان يعظم اجركم. المأساة اذا كبيره، نلاحظ انه يعني سياره ذهبت في زياره لعزاء و مليئة بالركاب، وأهل الركاب كلهم كانوا من العائلة أيضا.
10: أيوة العائلة، السيارة هي حقنا، وانتهت السيارة وتوفت بنية ورجلي اتدمرت.
9: طيب هل أنت متعود على ذلك الخط تمشيه تحمل الركاب فيه؟
10: لا لا، لما بلا طلعنا عند حصل معنا موت وراجعين، توفى عمي الشيخ مبارك سعيد زمالان.
9: إذا هل خرجت مثلا على الخط المعروف، عن الردمية المعروفة، خرجت عنها إلى مكان آخر؟
10: كانت سيارة معنا في تارة صغيرة فوقها عوائل، ورحنا بعدها لا تدخل في ضرر الغام، وهي مشت ما قرحت فيها العبوة، وهنا قرحت فينا العبوة على الجنب اللي أنا راكب فيه،
9: في نفس المكان الذي مشت فيه السيارة السابقة.
10: هي عبوة من هذا حق الأهني، وهي ما قرحت فيها، قرحت فينا هي لأنها خفيفة وأنا الهائل محمل.
9: طيب أخي الكريم، لحظات وقوع الانفجار مثلا، هل فقدت وعيك وأسعفك من بجوارك، أم كنت متماسك وتمكنت من أن تبحث عن مسعفين؟
10: أنا ما فقدت الوعي، غير أخوي فقد الوعي وهو ماشي فيه، وأنا ما فقدت الوعي وقدر يجلي مقطع.
9: ألم يصاب أحد بجواري غير تلك الطفلة الصغيرة بشظايا أو أي أضرار؟
10: أخوي انكسرت يده، أخوي ذي شوق يسوق السيارة.
9: طيب عقب هذا الحادث الأليم، والذي لا شك أنه أحدث فزع ورعب شديد لدى النساء والأطفال الموجودين في هذه السيارة، وكما ذكرت لنا أخي مبارك أنه السيارة مليئة بالأطفال والنساء، وأنتم عائدون من يعني جلسة عزاء لعمك أو قريبك. أخي الكريم، هنا كيف تم إسعافكم؟
10: إسعافونا بالسيارة حقنا الثانية إلى هنا مركز، وإسعافوني وتعالجت على حسابي تقريبا 10 مليون، هذا على حسابي أسلفها من الناس سلفت.
9: نسأل الله أن يعوضك ويخلف عليك بخير، ونتمنى أيضا أن تلقى هذه القصة استجابة، وأن تكون الأيادي الخيرة مبادرة لأن تتعاون معك، إضافة إلى أن الجهة المختصة ينبغي أيضا أن تقوم بواجبها. طيب إلى أين أسعفت وكيف تمت معالجتك الأولية؟
10: وأسعفت إلى أنا ما رضيت لأنه أني أسعف، حاسبت أنا السيارة الذي أسعفتني، وأسعفتني إلى مستشفى المتوكل، وتعالجت بـ10 مليون على حسابي وأسلاف من الناس.
9: طيب عندما عدت إلى مأرب، هل مررت هنا على الجهات المختصة بعلاج مثل هذه الحالات، مركز الأطراف بالذات، وبحثت عن يعني من يعينك في هذا الجانب؟
10: ايوه، التعب وجت رجلي شويه ورحت اتعالج، زدت اتعالج في مصر شويه وقصرت الحين رجلي وفعلوا حديده فيها، ورحت الى قصرت فعلوا لي حذيه في في مستشفى الاطراف الان.
9: كم تمت عمليه معالجتك؟ يعني كم استغرقت من الاشهر، وما الذي حدث للقدم بالضبط؟
10: هذا السنه الثالثه وهنا اتعالج الان، وعاد الحديد في رجلي وعاد.
9: ما هي الأضرار الظاهرة إلى الآن؟
10: هذا تشتي زراعة أوتار وعظام، والحديد عادة في رجلي وهي قصيرة الآن.
9: طيب الأطراف الصناعية مثلاً ما كان فيش أي حل مؤقت حتى تستطيع المشي بشكل مناسب؟
10: فعلوا لي في مأرب في مستشفى الأطراف هذه صناعية أمشي بها مليحة، كنت أمشي بالمعكاز أنا أمشي بالحذية الصناعية.
9: يعني مكنتك من المشي، يعني على الأقل أنك تقدر توقف.
10: أيوة.
9: طيب أخي الكريم، كضحية من ضحايا الألغام هذه الخطرة التي زرعتها ميليشيا الحوثي لأجل الانتقام من اليمنيين بشكل عام، وإلا فهي طريق عام لا تمر بها الناقلات ولا العربات ولا الدبابات العسكرية، هذا الاستهداف لك كمواطن ولغيرك من المواطنين الكثير، ما هي رسالتكم للمواطنين بشكل عام؟
10: لأن هذا الألغام ضرر على المواطنين، وكم مواطنين راحوا ضحية الألغام، أنا وغيري في المحافظة.
9: في طريق الجوف بالذات، هل سمعت أيضا هناك قصص لضحايا آخرين ممن تعرفهم؟
10: أكثر من 30 سيارة هذه راحت ضحايا من غير السيارة حقنا.
9: هل هؤلاء مثلا كما يدعى أنهم يخرجون عن الخط ويتعمقون في الصحراء في الأماكن القريبة من المواجهات؟
10: بعضهم تقرح بها في نفس الخط يا أخي، لأن الخط كان مزروع كامل الخط مزروع ألغام، وبعضهم يخرج شوي، أنا من ذي ما خرجت شوية.
9: لكن خروجك كان بسيط، يعني لم تتعمق في الصحراء؟
10: تقريبا 20-30 خطوة من الخط وقرحت فيها العبوة.
9: 30 خطوة لا زالت ضمن حمى الخط، ولو كانت حتى 30 مترا أيضا ما زالت حمى للخط، ولا شك أن ذلك خطر، يعني أن تستهدف مثل هذه الطرقات التي أجبر الناس على أن يمشوا فيها بعد توقف خطوط المؤدية إلى مدينة مأرب، وهي خط صرواح وخط أيضا الفرضة، وكذلك أيضا الخط الذي يمر بالجوبة ورحبة. أخي الكريم، رسالتك للمواطنين في الحذر من هذه العبوات والألغام الخطرة؟
10: أنهم لا يخرجوا من الطريق، لأنها عبوات بيزرعوا في الخطوط، كانت تأكل أيام تقرح في الخطوط الآن، وأنا خرجت شوي وهي مزروعة كامل.
9: طيب أخي الكريم، رحلة علاجك في مصر كيف كانت هذه الرحلة، وما الذي يعني قدم لك من علاج؟
10: رجلي راحت في انحراف، وانضريت أخرج الخارج أتعالج.
9: كيف كانت الرحلة في مصر؟
10: تعالجنا، رحنا في رمضان، جاء رمضان بيوم وتعالجنا في رمضان، أجرنا العملية وعدنا وخرجنا الجبس وجينا ورجلي قصرت الآن.
9: طيب أخي الكريم، إذن لم تستفد كثيرا كما ذكرت لنا من رحلتك العلاجية إلى مصر، رغم أنها كانت مكلفة جدا وعلى حسابك الشخصي، هل هناك جهات حكومية أو خيرية أو يعني أقارب تعاونوا معك في رحلة العلاج الطويلة لمدة 3 سنوات، والتي كما ذكرت لنا أنك خسرت فيها أكثر من 10 مليون ريال؟
10: العلاج الأول خسرت فيه 10 مليون، العلاج الرحلة المحافظ الشيخ سلطان العداده، يعني
9: دعمك الشيخ السلطان في رحلتك الى مصر؟
10: ايوه، دعمنا بهذا العمليه الاخيره.
9: اذا نحن ايضا نقدم الشكر الجزيل للشيخ سلطان معالي العراده عضو مجلس القياده الرئاسي محافظ مأرب على هذه المبادره الانسانيه للتعاون معك اخي مبارك زمالا، و تسفيرك إلى جمهورية مصر العربية لاستكمال علاجك. رسالتك أيضا لمن هم وقعوا ضحايا للألغام مثلك، وقد رأينا خلال رحلتنا هذه الكثير.
10: هذا قدر من الله، والبلاد أنا ملي أنا من العبوات والمخاطر هذا.
9: أخي الكريم، إذن قصة مؤلمة، وكما سمعتم مستمعنا الكريم يعني إضافة إلى خسارة الأخ في قدمه، والتي كما يذكر لنا أيضا أنها قصرت، وكما نرى أيضا ونحن نسجل هذه الحلقة أنه أكثر من ثلثي القدم قد ذهب وأصبحت بحاجة إلى زراعة عظام وكذلك زراعة جلد وغير ذلك في هذه العمليات المعقدة والمكلفة جدا، والتي ربما لن تكون ناجحة إلا إذا كانت في دولة أخرى. كأحد الضحايا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك ويشفيك وأن يعوضك عما فقدت سواء في جسدك أو في مالك.
10: إن شاء الله يعوضنا الله بخير، صلح اليمن واليمنيين.
9: طيب أخي الكريم، بالنسبة للسيارة ما الذي حدث لها؟
10: انتهت ودمرت السيارة حقي 2015 هاي الغمرتين.
9: الطفلة الذي توفيت أيضا من أقاربك؟
10: أيوة، ماتت بزيتي وكانت معي فوق السيارة وانتهت.
9: يعني لم تتمكنوا من إسعافها من البداية؟
10: لا توفت وقتها.
9: كم كان عمرها؟
10: عمرها تقريبا 5 سنين أو 10 سنين قد يصير.
9: إذن مرحومة بإذن الله، وعظم الله أجركم في وفاتها، وجبر الله قلب والديها، ونسأل الله أن يعوضهم. أخي الكريم، في الختام رسالتك التي تريد أن تقولها خلال هذه الحلقة.
10: أسأل الجهات المختصة أن يتعاونوا مع المضررين من الألغام والتعويضات في المال وفي السيارة والعلاج، أن يتعاونوا.
9: إذن نتمنى أن يجد نداءك هذا أيضا استجابة، سواء لوضعك ولحالتك ولما فقدت أيضا أو لما فقده غيرك، ونتمنى أن تكون للجهات المختصة والداعمين وكذلك أيضا الميسورين ورجال المال والأعمال أن يكونوا أذنا صاغية تصغي لهذه الحالات المتضررة والتي خسرت الملايين الكثيرة، إضافة إلى جزء من صحتها، بل خسر بعض أفراد عائلتهم حياتهم ضحية لألغام زرعت في الطرقات لم يكن لهم ذنب في زرعها ولا في من تستهدف. في الختام أخي مبارك، أشكرك شكرا جزيلا وأتمنى لك التوفيق والعافية.
10: شكرا لزيارتكم لنا.
9: في الختام مستمعينا، هدية الحلقة مبلغ 40,000 ريال مقدم من راعي البرنامج مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، إضافة إلى أننا نتمنى من كل الجهات المختصة والجهات الداعمة أن تولي ضحايا الألغام من المدنيين بالاهتمام اللائق بهم، إضافة إلى التعويضات التي تليق بحجم الخسارات الفادحة التي خسرها هؤلاء الأشخاص، ممن فقد بعضهم حياته أو حياة بعض أفراد أسرته أو فقدوا جزءا من أطرافهم وكثيرا من صحتهم، إضافة إلى فقد ممتلكاتهم وسيارتهم في هذه الطرقات التي أجبر اليمنيون على أن يمشوا فيها رغما عنهم، وهم لم يكونوا يريدون أن يغيروا طريقهم الرسمي، والذي نعرف جميعا أنه تم مؤخرا إعلان فتحه من جانب واحد من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان بن علي العرادة عندما أعلن فتح طرقات مأرب المؤدية إلى صنعاء ومن جانب واحد، بينما رفض الحوثيون فتحها من الجانب الآخر. في الختام مستمعينا الكرام، نشكر باسمكم ضيفنا الكريم في هذه الحلقة مبارك زمالان، كما نشكركم أنتم لحسن الاستماع والإصغاء. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فقرة معلومات تهمك. مستمعينا الكرام، بالأمس احتفل العالم باليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، وهو اليوم الذي أقر عالميا للتوعية بخطر الألغام ومحاربتها، بعد أن أقر تجريم وتحريم التعامل بالألغام وزراعتها واستخدامها والمتاجرة بها في العام 1997 في اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام، والتي بدأ الحديث عنها وإقرارها في أوسلو في 18 من سبتمبر أيلول 1997، وفتح الباب للتوقيع عليها في أوتاوا في ديسمبر كانون الأول 1997، ثم دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من مارس أذار 1999 بعد وصول عدد الدول المصدقة عليها إلى 40 دولة. خلال فعاليات اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، قام مشروع مسام بكثير من الجهود لإبراز حجم الخطر والضرر الذي أصاب اليمن واليمنيين من جراء زراعة ميليشيا الحوثي الإجرامية لمئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة. وهذه التقارير والأفلام استعرضت الكثير من الوضع داخل الأراضي اليمنية، فقد عصفت الألغام بآلاف الأبرياء في اليمن، واستعرضت الأفلام الوثائقية التي
11: موجز 7 مساء من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين بقية عزاء ومواساة لعائلة عضو مجلس الشورى المناضل اللواء محسن محمد العلفي الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء المخلص في خدمة الوطن. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي بمدينة المقلة وفد السفارة الهولندية لدى اليمن ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو برئاسة نائب السفير الهولندي بارت فينسترا وبمشاركة ممثلي منظمة الفاو والوفد المرافق من المختصين والشركات المحلية. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة واستنكار الجمهورية اليمنية الشديدين للاعتداء الإرهابي بطائرة مسيرة على سفينة تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة، باعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن الملاحة البحرية والاستقرار الإقليمي والدولي. أكد اجتماع موسع للجنة الأمنية عقد اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن على ضرورة رفع مستوى الجاهزية القصوى وتعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وذلك في إطار الجهود الرامية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة والتصدي بحزم لأي اختلالات أو تهديدات قد تستهدف أمن الوطن والمواطن. بحث وزير الأشغال العامة وطرق المهندس حسين العقربي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كامون سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطرق والبنية التحتية وسبل تطويرها. نوقش اجتماع عقده فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية اليوم مع ممثل الوكالات الملاحية للسفن العاملة بميناء المقلة آلية وإجراءات تطبيق قرار وزير النقل بشأن لائحة تنظيم إجراءات السلامة للسفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية. ختاما، ضبطت شرطة مديرية شحم بمحافظة المهرة عددا من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الأثيوبية بحوزتهم أكثر من 1050 حبة مخدرة خلال مداهمة أمنية استهدفت أحد الأوكار التي يتواجدون فيها داخل المديرية. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الحوثي هذا الشعب اليمني أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو

0: 88.5.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5.

فاغفر لي مغفرة من عندك.

العجز والكسل والجبن والبخل والهم وعذاب القبر.

0: ومن قلب الله
1: سمعنا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب. عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: إذاعة مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
3: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي لا نقف عند سطح الكلام فقط، بل ننزل إلى جذور الحكمة، حيث نغوص معا في بحور الأمثال الشعبية لنستخرج منها الدروس والعبر. اليوم نستعرض معا بعض الأمثال، نفك المفردات، نبحر في المعاني، ونكتشف متى يضرب المثل. انتظرونا بعد الفاصل.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. هناك من يظن أن الهروب للأمام هو الحل، فيسد ثقبا بفتح ثقب آخر، أو يسد ثقبا صغيرا بفتح ثقب أكبر. وعن هذه المغالطة التي يقع فيها الكثيرون، وهذا ما يشير إليه المثل الأول في حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول من قضى دينه بدين كانت الضبا غنمة. هكذا يقول المثل، من قضى دينه بدين كانت الضبا غنمة. لفهم عمق هذا المثل علينا تأمل المفارقة بين مفرداته. قضى دينه بدين أي سدد التزاما ماليا سابقا عبر اقتراض مال جديد، يعني التزام فوق التزام. وقضى دينه بمعنى سدد ما عليه بدين أي بقرض جديد. والضباء جمع ضبي، وهو الغزال البري المعروف بسرعته ونفوره، حيوان لا يحبس ولا يستأنس. غنمة معنى الغنم الأليفة والذي يسهل رعيه والتحكم به. إذن من قضى دينه بدين كانت الضبا غنمة. المعنى مستمعي الأعزاء أن من يسدد قرضا قديما بقرض جديد فهو كمن يتوهم أن الضبا التي تعرف بجفونها صارت عنده غنما أليفة، وهو ضرب من المستحيل أن تروض الصيد حتى تصبح مثل الغنم. والقرض الجديد يعتبر ضبي، سيشرد منك غدا هذا الضبي ويطالبك بالركض خلفه لتسدده. العملية مجرد ترحيل للألم أو تأخير للألم وليست علاجا له، فالدين لم يسقط بل انتقل من داء إلى داء آخر مع احتمال زيادة الفوائد أو الضغوط. يضرب هذا المثل مستمعي الكرام في من يحل مشكلة بأخرى من جنسها دون أن يقترع الجذر. نعم، من قضى دينه بدين كانت الضبا غنمة. الحلول التي لا تقتلع الجذور هي مجرد تأجيل للعاصفة. تذكروا دائما، لا يمكن ترويض الضبا في حظيرة الغنم، ولا يمكن إطفاء النار بنأر مثلها. يناظره في الأمثال العربية ما ذكره الأشبهي بلفظ، إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء ولكن ذلك غرم على غرم. إذن من قضى دينه بدين كانت الضبا غنمة.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. هناك مواقف في الحياة الشجاعة فيها ليست في المواجهة، دائما وغالبا ما تكون بعض المواقف ليست الشجاعة فيها المواجهة، بل في التراجع تماما، كما علمنا الأجداد في حكمتهم التي لا تخطئ حين قالوا احذر من السيل والليل والبعير الهيج. هكذا يقول المثل، احذر من السيل والليل والبعير الهيج. للوهلة الأولى يبدو المثل بسيطا، لكن مفرداته تحمل ثقل الطبيعة. السيل هو معروف، هو ذلك الماء المنهمر الذي لا يرحم، الذي يأتي من أعالي الجبال بقوة هادرة. والليل الظلام، وستار الظلام يغيب فيه البصر وتنكشف فيه المخاوف. والبعير الهيج هو الهائج، أي الفورة والغضب، عندما يكون في أشد غضبه، والجمل في قمة ثورته وهيجانه، يفقد هدوءه المعهود ويتحول إلى طاقة يعني لا تطاق ولا تقاوم. هذه الأشياء عليك أن تنتبه منها، هكذا يقول المثل، احذر من السيل والليل والبعير الهيج. والهيج هو الهائج المعروف الذي لا يمكن مقاومته، عليك أن تبتعد، تحذر منها، لأنه إذا هاج هاج. المعنى مستمعي الكرام، المثل يحذر من هذه الثلاثة الأشياء لا يمكن مجابهتها، لا يمكن مواجهتها. يجب عليك أن تواجه هذه الثلاثة الأشياء بحكمة، يعني دون أن تتعرض للخطر. هذا المثل يجمع لك ثلاثة أنواع من التهلكة التي يجب عليك أن تحذر منها. السيل، وهو يمثل الخطر المفاجئ والمكتسح الذي لا ينفع معه العناد. والليل يمثل الخطر الخفي الذي يباغتك من حيث لا تراه. والبعير الهيج هو يمثل الخطر الغاضب الذي فقد السيطرة على عقله، فلا مجال لمنطقه أو تهدئته. إذن احذر من هذه الثلاثة الأشياء. إذن مستمعي الكرام، يخبرنا هذا المثل ألا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، فالانحناء للعاصفة أحيانا هو قيمة الحكمة، فليس كل التراجع هزيمة، بل قد يكون هو النجاة. وهذه الدلالة العميقة تؤكد أن الذكاء ليس في هزيمة هذه الأخطار، بل في تجنبها من الأساس. فالمواجهة هنا ليست بطولة، بل هي مجازفة خاسرة. احذر من السيل والليل والبعير الهيج، هذا مثل شعبي يضرب في تحذير شخص من مغامرة غير محسوبة. لا تلقي بنفسك إلى التهلكة بداعي الشجاعة، لأن هذه الأشياء لا تقاوم. احذر من السيل والليل والبعير الهيج.

مستمعي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول إن حب ما بقى وإن كره ما بقى. هذا المثل يشير إلى شخص ما، والمقصود أن هذا الشخص إذا أحب شيئا أحبه بكل تفاصيله ولم يبق مجالا لغير الحب، والعكس تماما. هذا المثل يصف شخصا عاطفيا اندفاعيا، لا يفرق بين جيد ولا رديء، بل يحكم عليه كله حسب حبه حسب كرهه المسبق. المثل هذا ليس مدحا بل هو ذم وهجاء، ويؤكد أن صاحب هذه الصفة إنسان غير موضوعي، متحيز إلى جهة ما، لا يبنى على رأيه ولا يؤتمن على حكمه. إن حب دائما ما بقى وإن كره ما بقى، إن حب حب الكل وإن كره كره الكل. ما بقى بمعنى هذا مثل شعبي دائما يضرب في التوازن، يجب أن يكون لدينا توازن في من يعني دائما يعمم الحب، هذا خطأ، أو يعمم الكراهية على كل شيء فهذا خطأ. فيرى هذا المثل القبيح يجب أن يكون يعني دائما قبيح، لا ترى بعين واحدة القبيح حسن إذا صدر عن من يحب، ويرى الحسن قبيحا إذا صدر عن من يكره. هذا النوع من الناس مجتمعين الأعزاء رأيه أسير قلبه وقلبه أسير هوى. إن حب ما بقى وإن كره ما بقى.

0: إذن مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: إذاعة مأرب تقدم
6: أثير المساء. أثير
1: المساء، لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
6: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
1: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
6: أثير المساء،
1: برنامج ثقافي متنوع،
6: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
1: إعداد مبخوت السيفي،
6: تقديم رحمة عبد الله،
1: إخراج نصر الأغبس،
6: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
1: إشراف عام علي الحواني.
7: مساءكم أثير، وحكاية تأخذنا إلى أعماق الحياة حيث لا شيء سطحي ولا شيء هامشي. نقرأ اليوم في كتاب الحياة فلسفة وأدبا، ونتوقف عند لفتة إيمانية جليلة، ثم نغوص في تاريخ العلم لنكتشف أن بعض النور كان عربيا خالصا. نحكي قصة لص سرقته العبادة، ونضرب أروع الأمثال من قصور الحيرة، ونختتم بصهيل الشعر الجاهلي يعلو في درر الكلام. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام خمس فقرات، خمس نوافذ ونافذة سادسة فيها الحكمة الخالدة، فمرحبا بكم في أثير المساء.

أقوال مأثورة. أهلا بكم من جديد في أثير المساء مستمعين الكرام. الحياة مدرسة لا تقدم دروسا مجانية، إما أن تدفع ثمن التجربة أو تفوت فرصة الفهم. في فقرتنا الأولى نقف على حكم وأقوال خالدة نحتتها عقول عظيمة في جدران الزمن، بعضها يوجع وبعضها ينهض، وكلها تستحق أن نمسكها مصباحا في دروبنا، حيث يقول الكاتب الروائي الكويتي عبد الوهاب الحمادي: أعظم دروس الموت والغربة والأسر وكل انقطاع أن تعلم أن الحياة تمضي إلى ما تمضي إليه دون أن تقف لأجل أحد، وأن تعلم أنك لست مركز العالم ولا محور الحياة، فتعرف حقيقة نفسك وتلتفت لما ينفعك وتمضي في طريقك وأنت موقن أنك ميت تعيش بين الأموات. ويقول الكاتب المصري عمرو الجندي: يميت الزمن كل يوم شيئا قديما طاهرا فينا ليزرع مكانه رقعة مدنسة منهكة، هكذا كان يؤمن وهكذا أيضا الحياة. وقال الكاتب الطبيب العراقي أحمد خيري العمري: الله أكبر، لا تلغي حقائق الحياة وشروط الواقع وإشكالياته وإرهاصاته، لكنها فقط لا تجعل كل هذا أكبر منها، إنما تكون هي الأكبر. أما المدرب اللبناني الدكتور كفاح فياض يقول: تعلمت أن ليس ما نأكله، إنما ما نهضمه هو ما يجعلنا بصحة جيدة، وليس ما نتعلمه، إنما نتذكره هو ما يجعلنا فيره هو ما يجعلنا أغنياء. أما الكاتب الصحفي أنيس منصور فيخبرنا: في الحياة قرارات هامة يجب أن يتخذها الإنسان مهما كانت شقة ومهما أغضبت أناسا من حوله. وأخيرا الملاكم العظيم محمد علي كلاي يختصرها: لدينا حياة واحدة، وعما قريب ستصبح من الماضي، وما نعمله لله هو الذي سيبقى. أقوال تترك في القلب أثرا طيبا. لكن بعد هذا الفاصل الفني القصير نعود بفقرة مختلفة نروي لفتة إنسانية عظيمة من فقه النفس لا فقه الأطراف.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. مستمعين الأعزاء، لنذهب معا إلى حيث يتوقف الحكم عند حدود العبودية. أهلا بكم في أثير المساء وفي رحاب لفتة تنير القلب. هذه الوقفة مع إمام أجل رد الأمر إلى ربه حين سئل عن مصير اثنين مات على معصية، فكان رده درسا في التواضع الإيماني وفتحا لباب رحمة الله. مات رجل وهو يشرب الخمر، وأنهت امرأة حياتها حين علمت أنها حامل من علاقة محرمة. اجتمعت جنازتهما في مسجد واحد، فسأل بعض الناس الإمام أبا حنيفة النعمان: أهما في الجنة أم في النار؟ كان بإمكانه أن يجيب بنصوص الوعيد، فشرب الخمر معصية عظيمة، وقتل النفس ذنب توعد الله صاحبه بالعذاب. لكن أبا حنيفة أدرك أنه ليس في مقام الحكم على مصائر الخلق، لا يملك مفاتيح الجنة ولا النار، ولا يجعل من نفسه قاضيا على النيات والخواتيم، فقال قولته البليغة: أقول فيهما ما قال إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأقول فيهما ما قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأقول فيهما ما قال نوح عليه السلام: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. هكذا رد الإمام الأمر إلى الله ووقف عند حد عبوديته لله، فلم يجزم بمصير، ولم يغلق باب رحمة، ولم يتأله على الخلق. مستمعينا الكرام، إن أعظم ما يبتلى به البعض أن يتصدروا للحكم على الآخرين فيوزعون الجنة والنار.

الأخبار بأهوائهم ويجعلون من أنفسهم أوصياء على رحمة الله وعدله، وهذا مسلك بعيد عن روح الإسلام، قريب من الجهل وإن تزيى بلباس التدين. لننتقد ما نشاء من الأفعال والأفكار، لكن لا نقحم أو نحكم أنفسنا أو نتدخل أو ندخل أنفسنا في مصائر الخلق، فذلك إلى الله وحده مالك الجنة والنار، يفعل ما يشاء بحكمة وعدل، ونحن عبيد نقف عند حدودنا ولا نتجاوز ذلك. مستمعين الأفاضل، كانت لفتة جميلة تليق بمسامعكم، والآن من رحاب الفقه إلى آفاق العلم، من قصة الموت إلى قصة الضوء. بعد الفاصل نفتح دقائق معرفية.

0: دقائق معرفية. في كل حلقة نمر من هنا من محطة المعرفة، تحية عطرة لكل عقل يبحث عن الحقيقة. أهلا بكم في أثير المساء. هل تعلم مستمعين الأعزاء أن الكاميرا التي تصورنا اليوم مدينة لأحد علمائنا العرب؟ هل تعلم أن البصريات علم تأسس على يد رجل عبقري سجن في زنزانة مظلمة فصنع من ظلامها نورا للعالم؟ هذا هو الحسن بن الهيثم، وهذا هو فضل العراق. علم البصريات في الأساس هو علم عربي بامتياز، ففي القرن العاشر سجن العالم الكبير الحسن بن الهيثم في البصرة لأسباب سياسية. كانت زنزانته مظلمة، فانتبه إلى أن فتح عينيه مهما اتسع لا يسمح له برؤية الجدران. هذه الملاحظة البسيطة جعلته يشكك بكل نظريات أرسطو وبطليموس وإقليديس التي كانت مسلمات لا يجرؤ أحد على مناقشتها. كانت تقول إن العين تصدر الضوء، لكن ابن الهيثم اكتشف العكس، العين تتلقى الضوء. بعد خروجه من السجن شرح العين البشرية لأول مرة في تاريخ، رسمها رسومات دقيقة، أوضح آلية عملها، ثم في عام 1015 ميلادي صنع جهاز إسقاط على شكل صندوق خشبي اسمه القمرة أو الكاميرا. هذا الاسم هو سبب تسمية كاميرات اليوم. انتقل إلى القاهرة وبنى سنة 1021 ميلادية على سطح المسجد الأزهر غرفة خشبية مظلمة تقلد عمل القمرة، استخدمها لمحاضراته أمام طلابه. ثم سافر إلى الأندلس حيث انطلقت نظرياته لتحدث انقلابا في علم الفيزياء. لا يعرف اليوم تطور واضح للقمر بعد أن ابن الهيثم مباشرة، لكن الأكيد أنها ظلت حية ومستخدمة في أوروبا، وظل الاسم العربي قمر مستخدما حتى القرن التاسع عشر، عندما تمكن بصري ألماني اسمه يوهان تيسان من تطوير أول قمر أوروبية محمولة. ثم نجح الفرنسي نيسيفور نيبيس في طباعة أول صورة فوتوغرافية باستخدامها. بقى كلمة قمر حتى ذلك الوقت دليل واحد، وهو أن علم ابن الهيثم لم ينقطع أبداً. مستمعين الأعزاء، من نور البصريات الذي أضاء العالم إلى نور القلوب الذي يغير المصائر. بعد الفاصل نحكي قصة نادرة بعنوان جئت لأسرقه فسرقني.
1: أثير المساء، أثير المساء.
0: قصة وعبرة. حكاية الليل تطيب بها السهرة. ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في زوايا أو زاوية القصة والحكمة في أثير المساء. نروي اليوم قصة تخبرنا أن أسرع طريق لقلب الآخر العطاء لا القصوى. ذكر أن لصن تصور دار مالك بن دينار فلم يجد في الدار شيئا يسرقه، فرآه وهو قائم يصلي، فأوجز مالك في صلاته، ثم التفت إلى اللص وسلم عليه وقال: يا أخي تاب الله عليك، دخلت منزلي فلم تجد ما تأخذه ولا أدعك تخرج بغير فائدة. وقام فأتاه بإناء فيه ماء وقال له: توضأ وصلي ركعتين فإنك تخرج بخير مما جئت في طلبه. فقال اللص: نعم وكرامة. وقام وتوضأ وصلى ركعتين وقال: يا مالك، أيخف عليك أن أزيد ركعتين آخرتين؟ قال: زد ما قدر الله لك. فلم يزل اللص يصلي إلى الصبح، فقال له مالك: انصرف راشدا. فقال: يا سيدي، عليك أن أقيم عندك هذا اليوم فإني قد نويت صيامه. فقال مالك: أقم ما شئت. فأقام عنده أياما صائما قائما. فلما أراد الانصراف قال اللص: يا مالك، قد نويت التوبة فقال مالك: ذلك بيد الله عز وجل. فتاب اللص وحسنت توبته، وخرج من عند مالك فلقيه أحد اللصوص فقال له: أظنك وقعت بكنز. فقال: يا أخي، وقعت بمالك بن دينار، جئت لأسرقه فسرقني، وقد تبت إلى الله عز وجل، وها أنا ملازم الباب فلا أبرع حتى أنال ما ناله الأحباب. العبرة من القصة مستمعين الأفاضل أن الرفق واللين يفتحان من القلوب ما لا تفتحه القوة والغلاظة. أحيانا تكون رسالتك إلى الناس هي أن ترى فيهم إنسانا قبل أن ترى فيهم مخطئا. قصة كافية لأن تجعلنا نعيد التفكير في أسلوبنا مع الآخرين. الآن من الحكايات الطيبة إلى الحكمة الموجعة، بعد الفاصل نقف مع قالوا ومضوا.

0: أثير المساء. أثير المساء. قالوا ومضوا، حكم الأقدمين مرايا للحاضرين. سعداء بكم في أثير المساء مستمعين الأعزاء، ومع فقرة تقطر حكمة وألما. كلنا نعرف الخيانة، لكن أن يدفع الملك مهندسه ثمن إبداعه من فوق قصر بناه، فهذه قمة الجحود. من قصة سينمار نستوعي هذا المثل العربي الخالد. يضرب المثل العربي جزاء سينمار. والقصة تحكي أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة احتاج إلى مهندس ليشيد له قصرا فريدا في جماله، فأحضروا له مهندسا روميا اسمه سينمار. أبدع سينمار في البناء حتى لم يرى له مثيل، لكن الملك النعمان ما كان أن يكافئه، صعد به إلى أعلى القصر ليريه روعة البناء، ثم دفعه من الأعلى إلى الأرض فمات. وكان سبب جريمته البشعة خوفه من أن يبني سينمار قصرا مثله لأي ملك آخر. فمنذ ذلك اليوم كل من يحسن صنعا فيقابل بالإساءة، يقال فيه هذا جزاء سينمار. حكاية موجعة تصلح لمن خانه الوفاء. والآن بعد هذا الفصل القصير نختتم حلقتنا بشيء من بهاء اللغة وجمال الشعر. درر الكلام. وهكذا نصل إلى محطتنا الأخيرة في أثير المساء، حيث الكلمة الموزونة والبيت الشعري الذي يخلد صاحبه. أهلا بمن يحبون العربية في أبهى صورها. ونختتم حلقتنا بأبيات من شاعر جاهلي شامخ فيه الحمية والفخر والهجاء المؤدب. كلمات تسهل كأنها خيل في الميدان. إنه الشاعر المتلمس الضبعي، يقول في أبياته: يعيرني أمي رجال لا أرى، أخا كرم إلا بأن يتكرم، ومن كان ذا عرض كريم فلم يصن له حسبا كان اللئيم المدمم. أحارث إن لو تشاط دماؤنا تزيلن حتى لا يمس دم دما، أمنتقلا من أهل بوثة خلتني إلا أنني منهم وإن كنت أينما. ألا إنني منهم عرضي وعرضهم، كذي الأنف يحمي أنفه أن يكشم. وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوم. لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا، وما علم الإنسان إلا ليعلم. وهل لي أم غيرها إن تركتها، أبى الله إلا أن أكون لها ابنما. وما كنت إلا مثل قاطع كفه، بكف له أخرى فأصبح أجدما. فلما استقاد الكف بالكف لم يجد له دركا في أن تبين فأحجم. يداه أصابت هذه حتف هذه، فلم تجد الأخرى عليها مقدمة. فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغا لنابيه الشجاع لصمم. إلى هنا تنتهي رحلتنا في أثير المساء، حكمة وقصة وعلم وشعر ولفتة إيمانية تذكرنا دائما أن الحياة تمضي، وأن ما نفعله لله هو الذي يبقى. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت سيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. تقبلوا خالص تحياتنا من إذاعة مأرب، دمتم بخير وفي أمان الله ورعايته، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج أثير المساء،
0: حيث الثقافة تضيء المساء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: حملة هوثي توريزم إن يمن حققت نجاحاً استثنائياً كحملة يمنية خالصة. العامل الأهم الذي أسهم في نجاح هذه الحملة الشعبية هو تجاهل جميع الأطراف الوطنية كل نقاط الاختلاف فيما بينها، والتركيز على حقيقة واحدة أن الحوثية إرهابية، وذكر جرائمها التي تؤكد ذلك فقط. لقد أكد التفاعل غير المسبوق في هذه الحملة أن أي خطوة تهدف إلى مواجهة الحوثي السلالي دون تجاهل خلافات المكونات الوطنية ستفشل. لقد كان يوما تاريخيا، أكثر من 480 ألف تغريدة خلال أقل من 7 ساعات كلها قالت للحوثيين أنتم إرهابيون. نجح اليمنيون في تحقيق الهدف الكمي، ووصل الهاشتاج للترند الأول عالميا، وأوصل صوت اليمنيين للملايين حول العالم. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

0: فدعا الشارع اليمني إلى حملة إلكترونية كبرى توثق لجرائم الحوثي الإرهابية وتعكس رؤية اليمنيين لهذه الجماعة وفكرها وسلوكها، والتأكيد على أن معركة اليمنيين معركة محقة وقضيتهم عادلة في مواجهة الإرهاب والعنصرية والفجور الذي تمثله جماعة الحوثي، وأن على العالم أن يقترب أكثر ليدرك ما تقوم به هذه الجماعة من جرائم حرب وإرهاب تجعلها في مصاف جماعات الإرهاب الأخرى، وأن المجتمع الدولي تأخر كثيرا في تصنيفها ما أعطاها مساحة للاستمرار في جرائمها واللعب على فراغات التنديد والمحاسبة العالمية. قام اليمنيون من جميع فئاتهم وانتماءاتهم بالتنسيق لحملة إلكترونية كبرى باللغة الإنجليزية موجهة للخارج، هدفها التعريف بإرهاب جماعة الحوثيين وإيصال رسالة الشعب اليمني للمجتمع الدولي وصناع السياسة الدولية. مفادها: الحوثي جماعة إرهابية وعنصرية ونازية فاقت جميع الجماعات الإرهابية في العالم من خلال عرض موثق بالصور ومقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية. ولأن الحملة لامست أوجاع وهموم المواطن اليمني فقد لاقت استجابة كبرى، وتناسى اليمنيون خلافاتهم السياسية وتوحدوا لهدف مشترك هو تعريف العالم بإرهاب هذه الجماعة العنصرية. هذا الإجماع الكبير مؤشر واضح وجلي أن ما يجمع القوى الجمهورية المناوئة للإرهاب الحوثي السلالي أكثر مما يفرقها، وأنه لا يوجد عدو للشعب اليمني غير هذه الجماعة الإرهابية فقط. توحد الجميع حول إرهابية جماعة الحوثي في استفتاء شعبي عارم أكد على أن الحوثي تحديا وعدوا وجوديا يستهدف الجميع، وأن الخلافات في الصف الجمهوري تعد خدمة مجانية لجماعة إرهابية عنصرية. كما أرسل رسالة للمجتمع الدولي أن من الإجرام الوقوف مع جماعة إرهابية. الحملة الشعبية التي تم إطلاقها على منصة تويتر وصلت الترند الأول في اليمن والمنطقة العربية، ووصلت الترند العالمي في غضون ساعات، ووصلت عدد التغريدات إلى أكثر من 480 ألف، وهو رقم قياسي بالنسبة لتواجد اليمنيين في منصة تويتر وعدم قدرة الكثير من اليمنيين على امتلاك أدوات الاتصال نظرا للمأساة التي سببتها جماعة الحوثي الإرهابية، إضافة إلى أن المواطنين في مناطق سيطرة الإرهابيين لا يستطيعون التعبير عن رأيهم. وبالرغم من ذلك فقد تحول تويتر إلى ساحة ومحكمة إنسانية. عرض الكثير من اليمنيين مأساتهم وقصصهم المروعة التي نفذها إرهابيو جماعة الحوثي، إضافة إلى مئات المقاطع من الفيديوهات والصور الحقيقية وتغريدات جميعها باللغة الإنجليزية. تناولت جرائم الإرهاب الحوثي بحق الشعب اليمني، وعلى رأسها خرافة الحق الإلهي والاستعلاء الهاشمي وفرض الخمس العنصري لصالح الأسر الهاشمية. تناولت الحملة أيضا جرائم جماعة الحوثي الإرهابية بحق النساء اليمنيات من اغتصاب وسجن وتعذيب وتجديد الأطفال وتحويل الأطفال إلى قنابل موقوتة تهدد مستقبل اليمن. عكست الحملة كيف تعامل الإرهاب الحوثي مع المناوئين له من تفجير للمنازل وتعذيب وقتل وقمع للحريات واحتجاز الصحفيين وتعذيبهم وتهجير أكثر من 3.5 مليون يمني وزراعة أكثر من 2 مليوني لغم محرمة دوليا في جبال وصحاري اليمن ووديانها، راح ضحيتها المئات بل الآلاف من المدنيين أطفال ونساء. كما عرضت الحملة تهديد جماعة الحوثي للتجارة الدولية والممرات البحرية البحر الأحمر وباب المندب من خلال زراعة الألغام البحرية والهجوم على المطارات المدنية داخل اليمن وخارجه واحتجاز اليمنيين في مناطق سيطرتها كرهائن وإرغامهم على الخروج في مظاهراتها. لقد اكتشف اليمنيون في نجاح هذه الحملة غير المسبوقة الطريقة التي يمكن من خلالها التعبير عن رأيهم وإيصال صوتهم من المجتمع الدولي، وأهمية الاستمرار في مخاطبة الآخر بلغته واعتماد الأرقام والوثائق والتقارير لإعادة تعريف القضية اليمنية، وخاصة لمن لا يفهمها أو يتجاهل بقصد أو بدون قصد ما تمثله هذه الجماعة من خطر إرهابي ليس لليمن وإقليمه بل للعالم وسلمه الدولي، لصناعة رأي حقيقي ومختلف عما صنعه الحوثيون والإيرانيون في الفترة الماضية. لا ينتظر المقهور سوى لحظة مناسبة وبندقية تقع في يديه وسوف يشعل النار في أثواب الجميع، وحين يتمكن من الثأر فهو لا يطلق النار بحكمة بل يفعلها مدفوعا بالنقمة والعمى حتى ينتصر على جلاده أو يهلك دون هدفه. مئات الآلاف من اليمنيين الغاضبين وهم يعبرون عن قهرهم لم يولدوا فجأة بفعل فاعل، كما أن مشاعرهم ليست تهريجا أو نكاية، هذا تراكم سنين من القهر والمقهورين تكثفوا في لحظة واحدة، فكان المشهد باعثا للرعب وكاشفا عن الصورة القاتمة التي تنتظر هذه الجماعة. لا يمكن الاستهانة بالحدث، ولم يكن القهر يوما نابعا من الترف. ما حدث في تويتر ليس حملة إعلامية مصنوعة في الغرف المغلقة، الغرف الموجهة لا تستثير كل هذه الحشود، إنها حالة من التداعي الحر لم يسبق أن تجلت في أي حملة إعلامية قام بها أي طرف طوال السنوات الماضية. تلك هي الجموع المقموعة من التظاهر في صنعاء وقد بحثت لها عن مساحة موازية للتعبير عن مشاعرها، أغلقت أمامها الشوارع والميادين الواقعية فذهبوا يتدبرون نوافذ بديلة كي يقولوا كلمتهم أمام العالم. ما عاد بإمكان جماعة مهما بلغت وحشيتها أن تعتقل المجتمع للأبد، لم يعد بإمكانكم أن تحتكروا الحقيقة وتعزلوا الناس، ففي التقنية ما يكفي من الحيل كي يتدبر الناس حريتهم ويفصحوا عن مواقفهم ضدكم. يمكنك أن تختطف مجتمعا بالقوة، لكن هذا لا يضمن ولاءه لك، أنت هكذا تضلل نفسك بولاء مزيف. وحدها حرية التعبير من تمنحك صورة حقيقية عن ولاء الناس لك من عدمه. وإذا أراد الحوثيون أن يرون صورتهم الحقيقية في أذهان الناس، عليهم أن يتابعوا سيول الغضب والقهر في صدور اليمنيين في مواقع التواصل الاجتماعي. تلك صورة مكثفة لحاضرهم ومستقبلهم المحروق. لا يوجد جماعة في تاريخ اليمن جنت على نفسها وعلى اليمنيين كما فعلت جماعة الحوثي. لا أحد يحتفي بالضغائن، لكن لا أحد يستطيع أن ينتزع القهر من صدور المكسورين دون كلفة. لا يمكن أن تقنع الناس بالمغفرة وما تزال آثار الذل بادية على ملامحهم، وفي أعماقهم يغلي غضب المهان، ولا أظنه يغفر دون أن يستعيد حقه المهدور ويشفي جرح كرامته في الأعماق. أليس فيهم رجل رشيد؟ ألا يوجد حوثي يسأل نفسه لماذا يكرهوننا إلى هذا الحد؟ هل يعقل أن خرافات المذهب صنعت بينهم وبين الحقيقة حجابا وعزلتهم عن الناس لدرجة أنهم لا يستشعرون ما يبطنه لهم المجتمع من ضغينة وحقد؟ ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: برنامج بالمسند.

0: كل مواياهم كل خلاياهم إعدادهم ونتحطمت في محافظة مأرب ولله الحمد.
1: يا دار آوت كل نازح بالأدار، يا مأرب أنت أز أرض السعيدة، يا ملتقى الأحرار يا أرض الإنصار، يا درع أهل الحق وأهل العقيدة. مأرب سبع أول حروف البداية، أصل الحضارة والعلا والولاية، كانت وما زالت عظيمة وآية، مدينة الهجرة بحلة جديدة.

العرب ينتهي في المحارق، العبديه ومرات تسحق فيالك، وجهم الجدعان نار الصواعق، ومالي سابق جيش وادي عبيده، في عز مارب عز ساكن رباها، جيش الوطن في كل ديره فداها.

قوه مع شده الباس، حكمه ووحده اهلها ترفع الراس، ما بينهم عايب وخاين ودساس، ولا يلينوا للظروف الشديده، العرش والمعبد وصرواح شاهد، والسد والمسند ولحن القصايد، وقلاعها وحصونها والمساجد، مارب سبع ارض الملوك المجيده.

0: مسمار بعناوين الكرم والكرامة والمنع والنخوة ونبع الشهامة أهل الحمية والشرف والزعامة أهل البطولة والصفات الفريدة مارب كريمة أكرمت كل واصل محافظة
1: نشرة التاسعة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية يقرأها عليكم محمد عقيل والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد أولوية العمل على إغلاق ملف الوكلاء في أي اتفاق مع النظام الإيراني. الخنبشي يبحث مع وفد السفارة الهولندية ومنظمة الفاو مشاريع تطوير قطاعي الزراعة والمياه. اجتماع موسع للجنة الأمنية في عدن يؤكد رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق الأمني والعسكري. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع الوطنية على كافة المستويات. وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتدخلات الإنسانية والإنمائية البريطانية في مختلف المجالات، مثمنا موقف المملكة المتحدة داعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وحرص لندن المستمر على دعم الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية والإنسانية في اليمن. وأكد فخامة الرئيس الحرص على تعزيز الشراكة مع المملكة المتحدة بوصفها حاملة القلم في مجلس الأمن وشريكا مؤثرا في دعم الدولة اليمنية وأمن المياه الدولية والاستقرار الإقليمي. وأشار فخامة الرئيس في السياق إلى أهمية اللحظة الراهنة لمعالجة جذور التهديد الإيراني وليس فقط احتواء تداعياته الآنية، مؤكدا أن العالم بحاجة إلى مقاربة تقوم على المكاسب المستدامة أو المستدامة للأمن والاستقرار للاكتفاء بإدارة الأزمات المؤقتة، بما في ذلك العمل بشكل حاسم على إغلاق ملف الوكلاء والتنظيمات المسلحة التابعة لطهران في المنطقة باعتبارها الأداة الأخطر لتقويض الدولة الوطنية وابتزاز الاقتصاد العالمي وتهديد الممرات الدولية. وجدد رئيس مجلس القيادة تأكيد دعم المجلس والحكومة لأي جهد حقيقي لخفض التصعيد وتحقيق السلام المستدام الذي لا يمكن أن يتحقق دون معالجة مصادر الخطر من البر والبحر وإنهاء تهديد الميليشيات العابرة للحدود. وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى التطورات الأمنية الأخيرة بما في ذلك جرائم الاغتيالات التي استهدفت شخصيات مدنية، مؤكدا أن هذه العمليات تستهدف بصورة أساسية ضرب ثقة المواطنين والشركاء الدوليين بالمحافظات المحررة. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا وفد السفارة الهولندية لدى اليمن ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو برئاسة نائب السفير الهولندي بارت فينسترا وبمشاركة ممثل منظمة الفاو والوفد المرافق من المختصين والشركات والشركات المحلية. وفي مستهل اللقاء الذي حضره وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني وممثل وزارتي الزراعة والمياه والمختصون من المكتب التنفيذي بالمحافظة، رحب عضو مجلس القيادة بالوفد مؤكدا عمق العلاقات بين الجمهورية اليمنية ومملكة هولندا، مشيدا بالمشاريع التي نفذت وتنفذ بدعم من الحكومة الهولندية عبر منظمة الفاو في مجالات التنمية والأمن الغذائي والمياه. وأكد الخنبشي أن حضرموت تمثل نموذجا للأمن والاستقرار وبيئة جاذبة لتنفيذ مشاريع التنمية، مثمنا الدعم الهولندي المتواصل في قطاعات الزراعة والري والمشاريع المائية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن. وأشار إلى عدد من القضايا ذات الأولوية والاحتياج العاجل وفي مقدمتها تعزيز الأمن المائي وتنمية القطاع الزراعي وزيادة مخزون المياه الجوفية في عدد من المديريات منها غيلبة وزير وحجر ودوعن والتوسع في مشاريع التنمية، مع التأكيد على إشراك القطاع الخاص وتمكين الشباب ودعم برامج التحصيل والبحث العلمي وتعزيز الشراكات مع جامعتي حضرموت وسيئون والتوسع في المشاريع الزراعية أو الزراعية والمائية المستدامة. كما تطرق إلى مشاريع الصرف الصحي ذات الاحتياج الملح خصوصا في مدينة المكلا، مثمنا ما نفذ سابقا من مشاريع في هذا الجانب وضرورة التوسع فيها إلى جانب مشاريع الاستزراع السمكية. من جانبه عبر نائب السفير الهولندي عن سعادته بزيارته الثانية لمحافظة حضرموت، مؤكدا أن الشراكة مع حضرموت تقوم على العديد من القواسم المشتركة، وفي مقدمتها المجال المائي بما يفتح آفاقا واسعة لتنفيذ مشاريع ذات اهتمام مشترك وتبادل الخبرات، مستعرضا عددا من المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة، ومشيدا بالاهتمام بدور الشباب وإشراكهم في برامج التنمية. بدوره استعرض ممثل منظمة الفاو والمشاريع التي تنفذها المنظمة في حضرموت، وفي مقدمتها مشروع الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه من خلال تعزيز الحوكمة والقدرة على الصمود والزراعة المستدامة بضامن من الحكومة الهولندية وعدد من الشركات والشركاء الدوليين والمحليين. أوضح أن المشروع يتضمن منشآت للري والمياه ومنظومات ري حديثة تشمل البيوت والمحمية والري المطري والري بالتقطيط أو بالتنقيط والحدائق المنزلية، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 70%. أضاف أن الدعم المقدر للمزارعين يشمل شبكات ري بالتنقيط وتوفير البذور والأسمدة والأدوات الزراعية، موضحا أن توزيع الحدائق المنزلية شمل مديريات وادي حجر وبروم وميفع وحجر ويبعث، كما نفذت مشاريع الري بالرش المطري لزراعة القمح والشعير والسمسم والأعلاف والبصل وغيرها، واستفادت منها مئات المزارع في مديريات يبعث وبروم وميفع، على أن يتم استهداف مستفيدين جدد قريبا في مديريات حجر وميفع، إضافة إلى تدخلات أخرى في مشاريع المياه والصرف الصحي ذات الاحتياج الملح. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة واستنكار الجمهورية اليمنية الشديدين للاعتداء الإرهابي بطائرة مسيرة على سفينة تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن الملاحة البحرية والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة من تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع دولة قطر الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها، مجددة رفضها لكافة الأعمال التي تهدد أمن الملاحة في الممرات البحرية والإقليمية والدولية. أكد اجتماع موسع للجنة الأمنية عقد اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن على ضرورة رفع مستوى الجاهزية القصوى وتعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وذلك في إطار الجهود الرامية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة والتصدي بحزم لأي اختلالات أو تهديدات قد تستهدف أمن الوطن والمواطن. وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الدولة محافظة عدن عبد الرحمن الشيخ مستجدات الأوضاع الأمنية في عدن والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة. واستعرض الاجتماع التقارير المتعلقة بسير تنفيذ الخطط الأمنية ومستوى التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة والوحدات المختصة لمواجهة التحديات الأمنية والحفاظ على الاستقرار. وأكد المحافظ الشيخ في الاجتماع أهمية توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية وضرورة اليقظة العالية والتعامل الحازم مع أي محاولات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة، مثمنا الجهود والتضحيات المبذولة في سبيل الحفاظ على أمن المحافظة وتعزيز الطمأنينة لدى المواطنين وحماية الممتلكات العامة. وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز التنسيق الأمني والعسكري ورفع مستوى الجاهزية ومواصلة تنفيذ الخطط الميدانية بما يحقق المزيد من الأمن والاستقرار في عدن. بحث وزير الأشغال العامة وطرق المهندس حسين العقربي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كامون سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطرق والبنية التحتية وسبل تطويرها. وخلال اللقاء الذي حضره نائب الوزير الدكتور محمد ثابت استعرض الجانبان أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأشغال العامة والاحتياجات الملحة لتطوير شبكات الطرق وتحسين البنية التحتية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة النقل. وأكد العقربي حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من الخبرات في تنفيذ مشاريع الطرق وتحسين البنية التحتية بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتطرق الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطرق والبنية التحتية في اليمن في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أهمية دعم المشاريع الحيوية المرتبطة بالصيانة وتأهيل الطرق الرئيسية وتعزيز قدرات المؤسسات الفنية والهندسية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إعداد خطط ومشاريع تهدف إلى تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها. من جانبها، أكدت السفيرة الفرنسية حرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون مع اليمن في مختلف المجالات ومنها قطاع الطريق والبنية التحتية، مشيدة بجهود وزارة الأشغال العامة والطرق في تحسين الخدمات وتطوير المشاريع الحيوية. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد أولوية العمل على إغلاق ملف الوكلاء في أي اتفاق مع النظام الإيراني. الخنبشي يبحث مع عود السفارة الهولندية ومنظمة الفاو مشاريع تطوير قطاعي الزراعة والمياه. اجتماع موسع للجنة الأمنية في عدن يؤكد رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق الأمني والعسكري. ختم نشرة، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ نصر الأغبس. دمتم ودام الوطن بأفي خير، في أمان الله وحفظه.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحق.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
6: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
7: لا تجعل من حمولتك الزائدة سبباً في رحيلك المبكر، التزم بالوزن المسموح لتصل بسلام. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. كيف نختار دون تردد طويل؟ وكيف نختار وكيف نقرر؟ كم قرار مؤجل نحمله في أذهاننا؟ هل التردد حرص أم خوف من النتيجة؟ بين التفكير الطويل والحسم الهادئ نضيع أحيانا سنوات من عمرنا. هذا ما سنناقشه اليوم مع ضيفتي هنا في الاستوديو، ولكن قبل ذلك نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود.

0: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام في هي، ونرحب أيضا بضيفتنا هنا في الاستوديو المرشدة النفسية والمدربة في العلاقات الكوتش عواطف علي. مرحبا بك يوسف.
1: أهلا وسهلا، حياك الله. سلام،
0: حياكي. مستمعينا الكرام، نذهب معكم إلى هذه الاستطلاعات ثم نعود لمناقشتها. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: أختي الكريمة، هل تواجهين صعوبة في اتخاذ القرار بحياتك؟
2: أحياناً.
0: ليش تتردد؟ يعني ما تقدري تتخذي قرار بحالك؟
2: أحياناً أفكر أني أستشير أحد قريب لي.
0: شكراً لك. كذا لدينا هنا الأخت. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: أختي الكريمة، هل تواجهين صعوبة في اتخاذ القرار بحياتك؟
3: لا، أتخذ قراري نفسي بنفسي
0: دائما. يعني ما تستشيريش بأي حد؟
3: لا، قراري أنا أقرر وخلاص.
0: شكرا لك. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: هل تواجهين صعوبة في اتخاذ القرارات بحياتك؟
4: أحيانا في قرارات أتخذها أواجه فيها صعوبات، وقرارات ما أواجه فيها صعوبة. القرارات اللي واجه منها صعوبات أحيانا قرارات كبيرة، طبعا يكون لها وجهات نظر أحيانا إيجابية وأحيانا سلبية، واختلف الآراء بين الناس، إذن صعب أنني أتخذها يعني على طول.
0: شكرا لك. عدنا إليكم مستمعينا الكرام ومع ضيفتي هنا الكوتش عواطف علي، لنعلق ونعقب على هذه الاستطلاعات. كوتش عواطف علي، إذا أتينا للتحدث عن ما هو تعقيبك عن هذه الاستطلاعات التي سمعناها؟
1: هو يعني لو قلت لك مثلا دخلتي متجر، وهذا المتجر فيه 4 خيارات فقط، سواء كانت يعني مثلا ادوات يعني مثلا
0: الكترونيه،
1: أيوة الكترونيه مثلا، او لابتوبات او الى اخره، او ملابس او كذا، فقط عندك 4 خيارات. هل سيكون الخيار صعب، ام لو دخلتي متجر مثلا في 1000 قطعه، ايهما اين سيكون الخيار صعب؟
0: اعتقد الخيارات الكثيره اصعب.
1: ايوه فعلا، الخيارات الكثيره هي الاصعب. فربما هنا من خلال الاستطلاع الخيارات كانت أو الكلمات كانت بسيطة، لكن أنت مثلا لو تحدثتي مثلا مع شخص عنده مهام كثيرة، معه مسؤوليات كثيرة، ستجدي الأمر فعلا يقول لك أنا عندي قرارات، سواء كان في البيت أو في العمل أو في الوظيفة أو في البيت أو مع الأولاد. كلما كانت توسعت مدركات الإنسان وأيضا كبرت مسؤوليات تصبح عندها القرارات صعبة، لكن كلما كانت الأشياء بسيطة، يعني الحجم المسؤوليات أو مداركه بسيط، تصبح قراراته سهلة جدا.
0: صحيح.
1: لذلك أنت تقدري ترضي الإنسان مثلا، يعني في وهذا قد يزعج النساء أو لا يعجب الرجال، ما أدري، يعني يمكن أعمل مشكلة بهذا الكلام، بس إرضاء المرأة الأمية أسهل بكثير من إرضاء المرأة المتعلمة،
0: لأنها تحلل وتفكر.
1: أيوة كثير. عندها طموح أكثر، عندها مثلا مثل ما قلتي تحلل أكثر، تفكر أكثر،
0: احتمالات
1: خياراتها، تعليمها، نظرتها أكثر. زي إنسان ما يشوف إلا مستوى السطح، يعني ما يشوف إلا على مستوى نظرة، إنسان يرى أكثر، بعد أكثر، طبيعي. فهنا حكاية القرار واتخاذ القرار يعتمد على الإنسان نفسه، على حسم على حجم ما يملكه من معلومات، ما يملكه أيضا من مسؤوليات. فبالتأكيد ربما الرجال في هذا الجانب ربما أكثر من النساء حجم مسؤولياتهم كذا، يعني الرجل المسؤول عن الأسرة والمرأة، مع أنه أحيانا قد يتساوى لما تكون المرأة بنفس درجة الرجل من العلم مثلا، من المسؤولية، قد يتساوى في هذا الجانب.
0: إذن إذا أتني التحدث عن الخروج من هذه الحيرة المشتركة الموجودة في جميع المستويات في المجتمع حول اتخاذ القرارات، سواء البسيطة أو اللي خاصة في العمل أو الحياة اليومية، لماذا برأيك نصعب القرار على أنفسنا؟ يعني ما الذي نخافه وراء هذا التردد الطويل أمام القرارات؟ في بعض الأحيان هناك قرارات حاسمة، قرارات مشروع، قرارات شخصية يومية عادية نتأخر بها إلى أن تضيع الفرصة أو إلى أن تزيد عواقب الأمور سوءا. فلماذا يعني نضيع؟ ما هو، هل هو خوف، أو ما هو نظرتك إلى السبب الحقيقي وراء أننا نصعب القرارات لهذه الدرجة على أنفسنا؟
1: كلمتين: هوس الكمال. يعني إحنا نريد ولا غلطة، فكل ما صار الإنسان عنده هذا الهوس ولا غلطة كل ما تأخر في اتخاذ القرار. يعني ربما بعض الناس يعاني أكثر من غيره في هذا الأمر. يعني بعض الناس خلاص اعزمها وتوكل خلاص اتخذنا القرار خلينا نمضي. بعض الناس لا يفكر يفكر يفكر حتى اتخذ القرار الصحيح. وبعض الناس يطول فيها خوفا من أنه مثل ما قلت لك لا يريد ولا خطأ ولو بسيط ولو بنسبة 0% 1% يريد أن يمضي. هذا طبعا يجعل الإنسان يقف في المنتصف، وهذه من أصعب الأمور أنك تقف في المنتصف، لا أنت اللي تقدمت ولا أنت اللي تراجعت، ويضيع لك زمن التجربة ويضيع عمرك وأنت تفكر. وأعرف ناس هكذا أشخاص يعني كثيرين من كثر ما بيفكر أضع كثير من الفرص وكثير من العمر ولا خرج بشيء. يعني غيره وهو في مكان يعني متميز وممتاز كان ممكن يكون في وضع أفضل بكثير من غيره ممن هم معه يعني، لكن بسبب هذا التأخر في اتخاذ القرارات أضع نفسه وربما أضع أهله بكثرة التفكير. يعني وضعه جيد لكن ليس الأفضل بسبب كثرة التفكير وكثرة أنه خايف يخطأ خايف تخذ القرار خايف حتى تضيع الفرصة.
0: صحيح. إذن هل ممكن أنه كثرة التفكير تعيق الحسم في اتخاذ القرار؟ يعني مثلا في بعض الأحيان هل ممكن التفكير يكون إيجابي؟ مثلا في بعض الأحيان قرارات مصيرية تحتاج وقفة، البعض يخاطر ونحن نخاف مثلا أنه إذا خاطرنا زي هذا الشخص تنتهي بنا الأمور إلى السوء الذي وصل إليه. فهل التفكير يؤدي إلى عدم حسمنا في اتخاذ القرار؟ أو متى يكون التفكير صحيح يعني يكون شيء نافع؟
1: في قرارات بسيطة يعني الإنسان هو يتعلم من وعاده الطفل الصغير أنه كيف يتخذ القرار باختيار ألعاب باختيار أشياء باختيار كذا، قد يخطئ قد يصيب، لكن الذي لا يتعلم إلا في كبر هذا يصعب يصبح الأمر صعب عليه. ليش أقول هذا الكلام؟ أنه تبدأ من الصغر. ففي قرارات فعلا تحتاج تفكير وتروي، مش خلاص خلاص يعني ننطلق فيها. وفي قرارات لا أنا ممكن أتخذ فيها بسهولة يعني شوية تفكير كذا وسلبيات إيجابيات وأنطلق. لكن كثرة التفكير هي تستنزف الإرادة، فيوصل الإنسان أنه ما عاد يتخذش خلاص ما عاد يتخذ قرار أو يتخذ قرارات عشوائية من كثرة التفكير، تعب للتفكير خلاص أي شيء أي شيء. طيب متى نفكر أو كيف نفكر أو كيف نتخذ القرار؟ أجمع المعلومات اللازمة، جمعت المعلومات خلاص الآن أتخذ القرار وتوكل على الله سبحانه وتعالى. لما أوقن أنه كل شيء مكتوب كل شيء مقدر هذا سيهون علي، يعني أنا خلاص والله عملت بالأسباب أخذت القرارات أخذت كذا خلاص إيش باقي؟ توكل. لكن لا، قد جمعت المعلومات وكذا وعاد أنا جالس متردد قد كل الصورة أصبحت واضحة عندي والآن خايف لو عملت مثل ما قلت لك هوس الكمال يطلع الموضوع خطأ، خاصة في موضوع مثلا الزواج وكذا. طيب جمعتم المعلومات من وفعلا مشيتم بالطرق الصحيحة خلاص الأمر سيء نتوقف، الأمر جيد نتوكل على الله. لكن لا، نظل نتردد حتى ضيع الفرصة ورا الفرصة ورا الفرصة مثلا، أو حتى وظيفة لا هذه الوظيفة فيها كذا هذه كذا وأنا أظل أتردد والناس يمشوا وينطلقوا وأنا طيب خليها تجربة، يعني أنت تكتسب خبرة. يعني مثلا هذا الضوء أو الكهرباء أو كذا هي ما جاءتش فجأة، بعد تجارب كثيرة ألف وكسور
0: وتطوير بعد التجارب.
1: أيوة. فهذه الألف وكسور أصبحت إيش؟ خبرة متراكبة. فأصبحت أعرف هذا غلط خلاص إذا ما نعمله، فأنصح غيري إنه لا تعمل كذا لأنه أصبحت عندي خبرة. لكن أنا أبدأ أخاف وأتردد من كل شيء سيضيع عليه.
0: صحيح. هل ممكن التردد هذا في بعض الحالات يكون مفيد؟ مثلا الآن عرفنا أن التفكير يكون شيء إيجابي إذا كان تفكير مربوط بوقت معين بعدم يعني ربطه بالكمال، يعني أنه تبدأ حتى لو كانت 50% النتائج مضمونة. لكن أيضا إذا أتينا نتحدث عن التردد هل ممكن
1: متردد طيب فكرت عندك معلومات عندك بيانات لا خايف طيب الخوف هذا كيف تكسره حتى أعرف مثلا أنا
0: اكتسب معرفة
1: أيوة أقتحم هذا المجال ولا لا، هل هو يناسبني؟ طيب أنت بتجمع معلومات، إذا كنت بتجمع معلومات ممتاز سوف تصل بإذن الله تعالى إلى قرار صحيح ولو بنسبة يعني ليس لا يعني مش 100% ممكن 90% 80% طيب ممتاز. لكن إن أنا أظل متردد وخائف وما فيش عندي ما يعني لا توجد حركة، لا أنا أجمع معلومات ولا بيانات ولا كذا وأنا أريد أن ينزل لي أحد من السماء يقول لي خلاص امشي أو لا تمشي، مستحيل. أنا لابد أن أبذل جهد. فتردد يكون مفيد مثل ما قلت لك إذا كان له هدف، يعني أنا مترددة الآن مش خوفا لا أنا أجمع معلومات أجمع بيانات. لكن مثل ما قلت أيضا مش أن أتأخر حتى تفوت الفرصة، أحيانا يكون في وقت محدد. يعني مثلا طلب وظيفة فيها فرصة معينة مثلا خلاص إلى شهر كذا وتنتهي أو تقديم على دراسة أو منحة أو إلى آخره، فأنا لازم أستعجل يعني أكون سريع في اتخاذ قراراتي وأتوكل على الله.
0: صحيح، حتى إذا أتينا للنظر إلى حياة النبوة ورسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فعلا كان هناك قاعدة في القرارات، استخر واستشر، بمعنى استخارة صلاة لله تعالى، والاستشارة اللي كما تحدثتي من أشخاص خاضوا

0: مثلا هل كل قراراتها كانت صعبة؟
1: البعض منها كان هناك هي كانت يعني حتى
0: يعني أكبر دليل مثلا غزوة أحد مثلا, مع أنه هو في داخله شعر أنه القرار مش صح, لكن خلاص مع الجماعة. يعني طبعا هي فيها دروس كثيرة, بس احنا ناخذ ما يناسب اليوم موضوعنا. خلاص توكل على الله, مع أنهم قالوا لا خلاص قال لا, ما كان لنبي قد لبس لومة الحرب أن يخلعها, توكل على الله.
1: صحيح.
0: يعني كان قرار خاطئ ودفعوا ثمنها, الجميع دفع ثمنه, لكن تعلمنا دروس وأصبحت دروس للأمة إلى قيام الساعة. يعني ممكن اتخذ قرارات خاطئة, أي ممكن عادي, ما فيش مشكلة لن تقوم القيامة.
1: في حين هي تكون خاطئة لا نستطيع القول مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ قرارات خاطئة, بس يمكن نقول أنه استخار واستشار, كان يسمع لمن حوله وأخذ بالتجربة, كان يغلس. أيوة,
0: فكان هذا القرار يعني لم نصل فيه إلى النصر مثلا أو كذا, فحصل. طبعا هو كان فيها ظروف أنه هذا لك مثلا يعني خالفوا الأمر, أنه كان في كذا, أنه في كان كذا, لكن أقصد أنه ممكن تحدث أشياء. يعني حتى عمر لما قال أخطأ عمر وأصابت امرأة, يعني ممكن نحدث, وهو كان واقف على المنبر بيعطيهم قرار, لكن لما تكلمت امرأة رجع قال ها أخطأ عمر وأصابت امرأة, بمعنى أنه ممكن نخطأ لكن نصحح أخطاءنا بعدين نراجعها. أيوه هذا ممكن يعني.
1: ممتاز. إذن إذا أتينا لإكمال الحديث عن اتخاذ القرارات وغيرها, كيف أصل لمرحلة الهدوء التي تسبق اتخاذ القرار؟ يعني الآن جمعت الأفكار وفكرت, أخذت وقتي في التردد الإيجابي كما تحدثنا, كيف أفكر بهدوء قبل اتخاذ القرار وأحسم المرحلة هذه المنهكة وأيضا المحرقة للذات؟
0: صحيح, خاصة كل ما كان القرار كبير. طيب أنا قمت بكل شيء, خلاص أنا أسلم أمري لله, استخرت استشرت. طبعا الاستشارة ما تكون في اتخاذ القرار لكن في المعلومات. يعني مثلا أنت ما تقولي مثلا ها أعمل ولا ما أعمل, ما رأيكم؟ لا طبعا هذا قرارك أنت, هذه بصمتك أنت, لكن تستشيري في المعلومات نفسها. طريقتي في جولة بالمعلومات صحيحة ولا مش صحيحة,
1: ثم أنظر ما يناسبني يعني.
0: أيوة, طيب ما رأيكم هذا الموضوع لما مشى بهذه الطريقة كان كذا, كيف رأيك؟ يعني فأنا أستشير يعني من أثق برأيهم. خلاص, ومثل ما قلت في صلاة الاستخارة عملت هذا وعملت هذا وجمعت المعلومات, خلاص أنا أهدأ الآن وأرى نفسي أنا مطمئنة لهذا الأمر, هل هو يقربني من أهدافي من قيمي, هل هو قريب, هل هو يتناسب معي؟ وجدت الإجابات كلها أغلبها, مش شرط حتى كلها, أغلبها بالإيجاب, أنه أيوة مرتاحة توكل على الله. أكيد بيكون في شيء من القلق, دائما أي شيء في بداياته في قلق في خوف في تردد في كذا, لكن كل ما حولي إلى حد ما أغلبه إيجابي, توكل على الله خلاص وتكون أمامي, وإذا عزمت فتوكل على الله.
1: صحيح.
0: يعني قبل فترة كان في قرار هكذا في حياتي, كان فيه يعني كنت مترددة, بس مثل ما قلتك جمعت المعلومات كلها, كان فيه يعني عملت سلبيات إيجابيات بين أنه أقوم بهذا الأمر, هو كان في نوع من التبديل بين أمرين
1: تحليل.
0: أيوة, فهذا الأمر اللي كنت أملكه فيه خيارات ممتازة. الأمر الثاني فيه خيارات أيضا ممتازة, في هذا الجانب فيه أشياء ممتازة وهذا في جانب ممتاز, طيب لكن أيهم أكثر؟ وفي لو في نظرة استراتيجية أيهم أفضل, هذا ولا هذا؟ خلاص هذين توكلنا على الله وخلاص. تبقى يعني فيه ندم بسيط على أنه هذا كان فيه أشياء مميزات لكن هذا بيفيدني أكثر وهذا أفضل, خلاص توكلنا على الله سبحانه وتعالى.
1: ممتاز. أعتقد أنه في غابة الحكمة باتخاذ القرارات في بعدنا مثلا عن صلاة الاستخارة. إذا أتينا على صلاة الاستخارة كانت شيء أساسي في أبسط الأمور في حياة الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته النبوية, ففعلا لو اكتسبنا عادة صلاة الاستخارة هذه على أبسط القرارات اليومية, لأن الله سبحانه وتعالى كأن أيدي الله وألطافه تعمل معك بعد صلاة الاستخارة, بعد أن تعمل من تجارب شخصية كثيرة سواء لنا أو سمعناها عن غيرنا, ففعلا صلاة الاستخارة لديها.
0: وطبعا أيضا لفتة جميلة منك يا أستاذة نورة اللي هي مسألة الاستخارة, أحيانا البعض يظن خلاص إحنا ربطناها فقط بالزواج.
1: صحيح.
0: مع أنه الاستخارة في أي أمر أهمك.
1: صحيح.
0: يعني حتى أخرج اليوم أعمل هذا المشوار ولا ما أعملش هذا المشوار, أيوة وأنت بتصلي الضحى هي ما تحتاج صلاة خاصة.
1: صحيح.
0: ركعتي الضحى أعمل بعدها دعاء الاستخارة أو حتى بعد سنة أو كذا مما يسهل الأمر. أزور فلان مترددة في زيارتها, طبعا في شيء أهمك يعني.
1: صحيح.
0: في هم مش أي موضوع, لا هذا الموضوع في شيء في نفسي, طيب صلي صلاة استخارة وتوكل الله, إذا تيسر فاعرف أنه أنت في الطريق سهل, في تعقدت كذا خلاص
1: صحيح، هو فعلا تغلق الأبواب فتعرف أنه
0: هذا الآن. والله نعمة عظيمة، يعني تخيل أنت لما تشعري كذا بهذه الإحاطة السماوية الجميلة جدا، أن الله يقول أنا معكم، اسألوني بس وأنا بساعد.

0: أحبكم. يعني صحيح، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أهمه شيء هرع إلى الصلاة، فهذه قاعدة. إذا أتينا أيضا للتحدث عن الآن، ذكرتي تجربة شخصية لك أنه كان لديك قرار، فكأنك كذا رسمتي جدول وأخذتي كل موضوع إيجابيات وسلبيات. هل في فعلا معايير لاتخاذ القرار المناسب أنه فعلا أقف مع ذاتي وأعمل قلم وورقة وجدول أنه كم بالمئة هنا سلبيات هذا القرار، هذا القرار كم يعود لي بالنفع كم يعود لي بالضرر، وأبدأ أقيس هل هذه الشيء مجدي ويفيد؟
1: يعني أحيانا مثلا لما، وهذا الجدول على فكرة من الأشياء الرائعة جدا، حتى في الناس اللي مثلا أصابهم إحباط أمسك الورقة والقلم وأعمل جدول سلبيات إيجابيات. أحيانا تكون سلبية واحدة فقط والباقي كل إيجابيات، بس هذه السلبيات تعادل كل هذه الإيجابيات. صحيح. يعني تهدمها، إذا خلاص بتوقف الآن أتخذ قرار، إنه لأنه لما أمسك الورقة والقلم تصبح كأنها صورة أمامي هكذا واضحة، فأنا أراها يعني كأنه فيلم هكذا أمامي وأنا أشاهد نفسي. طيب لو عملت كذا وطبقت، إيش هذه السلبيات؟ أقدر أتأقلم معها ولا ما أقدر؟ يعني مثلا بقيت سلبية سلبيتين مثلا وكلها يا سلام، هذه السلبيات الثنتين الثلاثة الأربعة بتقدر تمشيها؟ وهل هي لها وقت محدد مثلا ممكن تعدي وخلاص وتنتهي ولا لا؟ طيب فهذا كله يجعلني فعلا أستطيع. ولو عملت حتى مثلا نسبة للسلبيات ونسبة للإيجابيات، هذا واحد. الشيء الثاني، هذا القرار بتتخذ الآن هل يقربك من أهدافك بعيدة المدى مثلا، ولا أنت بتضيع وقتك الآن أو لا يمت لك بصلة؟ وفي نفس الوقت أيضا السؤال الثالث، هل هو قريب من قيمك ومبادئك ولا لا؟ يعني الحين مثلا قد أقبل بوظيفة ما تتناسب معي مثلا، هذه الوظيفة فيها خدش لقيمي لأشياء أنا تربيت عليها وكذا، بس أنا محتاج. أيوة أنت إذا في، شوفي سلبيات إيجابيات لأن. الإيجابيات أنه مثلا المرتب ممتاز وأنا محتاج، السلبيات لا بتأثر في قيمي في مبادئي في كذا، بتحولني إلى إنسان آخر. إيش رأيك؟ إيش أختار؟
0: أحاول حسب الشخص اللي هو فاهم ذاته يشوف. أيوة. الأشياء اللي هي
1: القيم والمبادئ، هذه أشياء المفروض إحنا من يعني لن نتنازل عنها أبدا. يعني لما جاءوا مثلا مثل ما قلتي في كثير من المواقف هذه اللي فيها نص ونص، يعني أنصاص الحلول هذه ما نقبلها، يا كذا يا كذا، في خاصة فيما يتعلق بالقيم والمبادئ، لأنه هذا أنا بتخلى عن شخصيتي. إيش الفائدة بفلوس وكسبت فلوس أصبح معي مبالغ كبيرة وكذا، لكن قيمي ومبادئي أنا تنازلت عنها، خلاص. إذن هنا القرار واضح، كل ما كان إنسان يحترم نفسه ويحترم ذاته وعارف هدفه، هو يعرف أنه اختبار امتحان قد تأتي لي فرصة أفضل بكثير من هذا الأمر، ولكن كل شيء بقدر، كل شيء بوقته، أشياء محددة.
0: صحيح. من ترك شيئا لا عوضه،
1: وأيضا من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا. إذن نلخصها بجدول السلبيات الإيجابيات، هل هي قريبة من أهدافي اللي أنا راسمها ولا أنا عايش بدون أهداف؟ إذن قريبة من قيمي تتوافق مع قيمي مع مبادئي ولا لا؟
0: صراع عواطف، إذا أتينا التحدث أنه بعد هذه المرحلة مثلا وحددت السلبيات والإيجابيات ومضيت بكل هذه الخطوات السابقة، في بعض الأحيان نسمع صوت داخلي، هذا الصوت الداخلي كيف يمكن أن أسمعه بشكل يعني صحيح وأحسم القرار بشكل صحيح؟ كيف أسمع هذا الصوت الداخلي؟
1: صوت داخلي بالإيجاب ولا بالرفض؟ سلبي إيجابي
0: مثلا في بعض، خلاص أنا حسمت القرار، كيف أبدأ أسمع صوتي الداخلي الآن بعد ما استمعت للآخرين واستشرت ومشيت بالجدول؟ كيف أجلس مع ذاتي وأبدأ أسمع صوتي الداخلي وأفهم ذاتي ورغباتي وزي ما تحدثتي هل هو مناسب مع مبادئي أو غيره؟
1: جميل، اللي هي مثلا ممكن نقول مثلا الخبرات المتراكمة اللي عندي وكذا، أهدأ أبعد يعني ممكن نقول نبعد عن الضجيج الخارجي، عن هذا بيقول هذا رأيه كذا وهذا. طيب أنت
0: مؤثرات،
1: أيوة أنت إيش رأيك؟ أنت مرتاحة لهذا القرار بهدوء هكذا كأنه خلاص، يعني كأن هؤلاء الناس كلهم لا وجود لهم، أنت فقط بقيتي أنت وهذا القرار. تخيل القرار حتى على هيئة شخص، فبقيتي أنت وهذا القرار، داخليا أنت مرتاحة ولا لا؟ يقول لك سبحان الله، يعني حتى في النظرة الشرعية أحيانا كلهم يقولوا إنه رائع ممتاز ما فيه ولا غلطة، هذا شخص يعني إيش يقولوا لقطة.
0: صحيح.
1: طيب لكن أنت أول ما شفتي مرتحتي في شيء داخلك كذا ما مرتحتي، لا تطنشي هذه النظرة.
0: صحيح.
1: هذه النظرة، أيوة هذا الشعور لا تطنشي،
0: إن هي مودة ورحمة.
1: لو قلتي لي رفضت عشان هذا الشعور بقول لك أحسنتي، تمام صح.
0: صحيح.
1: وحتى هو كلهم بيمدحوها وهي رائعة، بس أول ما شافها في شيء داخله مرتاح خلاص. ولا ليش قال يعني في الإسلام هذه النظرة شرعية، اسمها شرعية مش نظرة من لا لأن في شيء فيها، فيها شيء. أيوة. فالحدس الداخلي أحيانا ممكن يكون كل شيء تمام والناس كلهم موافقين، بس حاجة داخلي تقول لي لا.
0: صح.
1: طيب أسمع الداخلي. هذا الصوت، أي ممكن أسمع هذا الصوت، وقد يكون هو أصدق هذه الأصوات كلها. صحيح. وسبحان الله. طيب ندمت مثلا، عادي التجربة هذه أو هذا الحدث الذي داخلك يعني خليها تجربة الآن وابني عليها تجارب أخرى. أحيانا أقول فعلا أنا كل ما جاء لي هذا الصوت أجد أنه فعلا صحيح وأني أمشي وراء.
0: أميز بينه أيوة. وبين صوت الشكوك
1: اللي. أيوة. لكن أيضا مش برضو هذه لها، بعض الناس ممكن يقول لك خلاص فعلا أنا حسيت كذا. طيب لحظة يعني فيه أيضا فيه أمور فعلا فيها هذا الأمر لازم أغلبه، لكن في أمور لا أنا أغلب جانب العقل. يعني أمور بسيطة في سلبيات لا، عقلي يقول لي لا، قلبي يقول لي لا، وتصبح مرض. قصدي ننتبه من هذا الشيء.
0: ممتاز. إذا أتينا للاستشارة، تحدثنا عن استشارة الآخرين، متى أستشير الآخرين؟ متى أخذ بصوتهم؟ من هم هذم الآخرين الذي أخذ باستشارتهم، سواء اليومية أو العمل أو غيره، حسب كل مجال؟ يعني كيف، إيش المعايير اللي يمكن أختارها إنه متى أستشير الآخرين؟
1: أولا تستشير إنسان حكيم، مش إنسان يحبك وبس، لأنه اللي يحبك ممكن يضرك أحيانا، لأنه ينظر بعاطفة مثلا، وهذا الأمر في مصلحتك. يعني مثلا الموضوع في سفر بس في فائدة لا أريد أنك تبعد عنه، مثلا صديق لا خليك معنا خليك كذا، فتضيع عليك الفرصة. فإذا صديق أو شخص حكيم له تجربة مثلا أثق بعقله فأنا أستشيره، ولا بس أن أستشير أصدقاء حتى أشوف يعني هذا رأيي هذا رأيي هذا رأيي. أيضا شخص يعني ما أقول مثلا شخص يكرهني أو كذا قم استشيره، طبعا خطأ. إذا شخص حكيم أبعد عن الأشخاص اللي أشوف في نفسهم حسد أو كذا، هذا لا طبعا لا أستشيرهم.
0: تخصص في الأمر يعني.
1: أيوة. وأيضا لو كانوا عادهم أصحاب تخصص يعني عندهم خبرة في هذا الموضوع بالذات، يعني أنا أريد أن أشتري مثلا جهاز، أستشير واحد مثلا عنده خبرة، ممتاز بالعكس بيعطيني تجربة ممتازة أنه خلاص أحسمتها وانتهيت. أيضا مثل ما قلت الاستشارة تكون في المعلومات وليس في الخيار نفسه أو في القرار نفسه. ما رأيكم، أوافق ولا ما أوافق؟ ما رأيكم، أعمل ولا ما أعمل؟ غلط. يعني في النهاية أنا اللي بعيش مع هذا القرار مش هم. وبعدين لو حصل خطأ أقول أنتم السبب، أنتم أنتم لا، أنت تحمل
0: الندم بعد،
1: أنت تحمل نتيجة قرارك.
0: ممتاز. إذا أتينا الآن خلاص اتخذنا القرار، جلسة مع الذات واستشارة بالآخرين أو من الآخرين، الآن كيف أمضي بعد اتخاذ القرار؟ إحنا نعرف الآن بعد اتخاذ القرار في نتائج، هل النتائج ممكن تكون سلبية إيجابية؟ متى أتراجع عن القرار؟ متى يعني كيف أتوقف عن الندم؟ لا أندم إذا فشل هذا القرار. متى أتراجع إذا رأيت أثناء المضي بهذا القرار إن هناك مخاطر مثلا؟ كيف أتقبل النتائج بسلبياتها وإيجابياتها؟
1: أيوة سؤال ماسي هذا، يعني سبحان الله فعلا بعد ما اتخذ القرار وبعدين. إذا هو إيجابي الحمد لله الذي من نعمتي تتم الصالحات، ممتاز الحمد لله ربي وفقني وقد عملت بكل الأسباب وكذا ومضيت. طيب لا والله اكتشفت بعدين أنه كان قرار مش صائب أو قرار فيه وفيه، في علاج قدر الله وما شاء فعل. هذا أول علاج، خلاص قدر الله وما شاء فعل، بمعنى أنه كل شيء مكتوب أصلا. ليش إحنا أول ما يحصل شيء خلاص قدر الله وما شاء فعل، هذا علاج فعلا، علاج نفسي. أيوة بس أكررها أيضا، ما أفتح كلمة لو كان رجع الزمن وقلت لا، لو خلاص لو تفتح عمل الشيطان خلاص انتهى الموضوع وامضي توكل على الله واعتبرها تجربة. يعني مثل ما قالوا فرضية قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. خلاص أنا اتخذت القرار هذا، أعتبره تجربة من تجاربي وأستفيد منها. مثل ما قلنا لما قلنا صاحب الضوء كم ظل ما قال خلاص هذه تجربة أنا أضيفها إلى تجاربي السابقة. فمسألة الندم هو اشترار للماضي وإنهاك للنفس وإنهاك للروح وتضيع للوقت، خلاص راح. طيب أنت الآن تضيع لنفسك، وربما يكون في بدايته مش صائب وبعدين تصلح، أنت صلحه، في إمكانية لإصلاح هذا القرار. يعني مش خلاص اتخذت القرار طيب خلاص ما عاد تصلحش،
0: ممكن نتراجع يعني عن هذا القرار.
1: إذا في إمكانية للتراجع تراجعت، طيب ما في إمكانية خلاص قد أنا طيب حاول أتأقلم مع
0: أتكيف أقل الأضرار.
1: أيوة جميل، إنه أخرج بأقل الأضرار، وهذا بيعطيني تجربة ثانية أيضا، بيعطي شخصيتي الآن، أنا الآن أسقلها، الآن دخلت في معترك جديد، ما كنت أظن مثلا عندي متوقع نتائج معينة، فتفاجأت بنتائج أخرى. أيوة كيف تتعامل معها الآن؟ فكل شيء فيه خير، كل شيء فيه خير.
0: سبحان الله.
1: أذكر مرة سمعت كلمة قالتها لي إحدى الأستاذات كذا زمان يعني، وأخذتها قاعدة وارتحت فعلا، خلاص أنا مرتاحة مطمئنة. يعني أنا الآن شوفي الإنسان لما يكون مثلا منتمي لأسرة وشعر أن هذه الأسرة سند، وهذه الأسرة دائما تكون معه في خطأ في صوابه في خطأ هي معه، فهو يشعر بالأمان.
0: صحيح.
1: طيب أنت منتمي لدين عظيم جدا وهو بيعمل لك الحلول، بس إحنا لما نبعد بنتوه ورب هي قالت لي كلمة إيش قالت لي؟ قضاء الله للمؤمن كله خير. خلاص بس. فكنت أقول لنفسي خلاص إذا أنا مؤمنة فكل شيء يحصل له خير، إذا أنا مش مؤمنة خلاص أستاهل لأني بعدت عن الطريق. فقضاء الله للمؤمن كله
0: خير.
1: خير كله، شوفي كله، يعني حتى اللي أنا أشوفه مش لا هو في خير
0: بعد فترة تبعنا.
1: أيوة. فدائما صح. في بطني هذا الشر قد يكون الـ الـ الـ الـ الخير. إذا إيش؟ انسف الندم، لأنه أكثر شيء يتعب الإنسان هو الندم.
0: صحيح.
1: يضيع حياته، يضيع، يدخل في أمراض، يظل نفسية تتعاملاته مع الآخرين تتدمر.
0: ممتاز. صحيح. وأيضا من بعض المقاييس أنه تنظر لهذا الموضوع أنه انظر له كدائرة، هذه الدائرة هل في شيء أستطيع أن أؤثر فيه؟ أؤثر يعني أفكر وأرهق نفسي، ممكن أعمل شيء اللي عليه وأترك. أما في موضوع أنا لا أستطيع أن أعمل أي شيء فيه، خلاص أتركه ولا أعود.
1: أيوة. انظر للجزء المملوء، يعني مش للجزء الفارغ فيه.
0: ممتازة. إذا أتينا الآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إذا كان هناك مستمع ومستمعة الآن لديهم قرار حاسم خلال هذا الأسبوع أو هذه الفترة، ما هي كذا ملخص هذه الحلقة من نصائح نعطيها لهم في نهاية هذه الحلقة حول اتخاذ القرارات بأقل الأضرار وبدون الدخول في حلقة الندم بعد اتخاذه أو اللوم كما تحدثنا؟
1: إذا نقول للمتردد أو اللي عنده قرار، لعل هذه الحلقة هي هدية من الله لك، فامسك بورقتك وقلمك واكتب السلبيات واكتب الإيجابيات، وأنت متوكل على الله وقد استخرت وقد استشرت وجمعت المعلومات، وتوكل وامضي. وإذا عزمت فتوكل ولا تندم، اعتبرها فرضية، اعتبرها قرار قد ينجح، قد يعني يكون في شيء من الفشل. مستحيل يكون في فشل كامل وقد جمعت واستخرت وعملت هذه الأشياء كلها، مستحيل يكون فشل كامل. قد يكون في جزئيات بسيطة أنت مش راضي عنها، بس بتكيف وقد تنتهي، وقد تكون اختبار بسيط لك، وقد تكون أيضا مثل ما قلنا تجربة. إذن افعلها الآن وتوكل على الله، بعد ما تجمع كل المعلومات وكل البيانات تصبح الصورة عندك واضحة، ما يبقى عليك إلا بس خلال 24 ساعة هذه لازم تعمل لك، مش تأجل، من الآن ابدأ اتخذ القرار بعد ما تجمع كل البيانات وكل المعلومات، وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنت مستسلم تماما أنك سوف تصل إلى القرار الصحيح بإذن الله
0: إن شاء الله. في ختام هذه الحلقة شكرا لك كوتش والمدربة في العلاقات عواطف علي، كانت رحلة رائعة في عالم اتخاذ القرارات المتشعب والذي بعض الأحيان يجعل الآخرين أو يجعلنا نغرق فيه دون
1: في التفاصيل.
0: صحيح. شكرا لك.
1: العفو. شكرا جزيلا لك، سعيدة جدا بي.
0: ونحن أسعد حياك. إذن الشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة مأرب، ونكرر أن القرار الواضح يريح العقل حتى وإن كان صعبا. كنت معكم أنا نورا عزمي العبسي في الختام من برنامج هي صوت المرأة ووعي المجتمع، نلقاكم إن شاء الله في الأربعاء القادم. إلى ذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.

مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.